ليه؟ ليه ما سكنش جنبي؟ كان مشاركني في عمري ونسي شريك قلبي. فين قلبك من حبي؟ ليه ليه ليه ما سكنش جنبي؟

فاكرني حضرك جاي. أنا قلتها كلمة وكل شيء اسمي ودي اسمتي غياب، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان.

لكتب عشان حطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب

0: الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: وما لنا
2: حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة إربد وضواحيها.
3: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: You're listening to the best hits on your Mook FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم من أسماء الله الحسنى، والاسم المولى. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم، ورد مطلقاً وورد مضافاً، فالله عز وجل يقول: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وفي آية ثانية: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ورد مضافا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. وقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة الكرام، أريد بهذا الاسم العالمية، وأريد به الدلالة على كمال الوصفية. وهذا الاسم ينقلنا إلى موضوع دقيق: الحاجة إلى التدين. الحاجة إلى التدين حاجة في أصل فطرة الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان خلق ضعيفا، هكذا خلقه الله عز وجل، وهذه نقطة ضعف في أصل خلقه، ولكنها لصالحه، تماما كهذه الوصلة الضعيفة في الآلات الغالية جدا. لو جاء تيار شديد لساحت وانقطع التيار وسلم الجهاز، فطبيعة ضعف الإنسان لصالحه، لأن الإنسان خلق ضعيفا، ولو خلق قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره. ويا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الإنسان بكامل قوته وبكامل جبروته أحيانا وبكامل طغيانه، قطرة دم لا ترى بالعين تتجمد في بعض أوعيته في دماغه، يصاب بالشلل. في مكان آخر يصاب بالعمى. في مكان ثالث يصاب بفقد الذاكرة. فالإنسان ضعيف، خلق ضعيفا ليفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. لذلك أحيانا يغتني الإنسان أو يقوى فينسى ربه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. مع أنه ضعيف، ومع أن أي خلل في جسمه يجعل حياته جحيما، أحيانا قد يقوى بماله أو بمنصبه أو بعلمه المادي فيطغى. لذلك إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. إذاً من فضل الله علينا ومن نعمته العظمى أننا ضعاف، ومع الضعف افتقار إلى الله، ومع الافتقار إلى الله سعادة وأية سعادة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أما في حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيها الإخوة، الآية وخلق الإنسان ضعيفا، هكذا خلق، هذا ضعف في أصل خلقه لصالحه. أذكركم مرة ثانية، تماما كالقطعة تسمى بالمصطلح الأجنبي الفيوز، قطعة في آلة غالية جدا، عظيمة النفع، معقدة التركيب. هذه القطعة الضعيفة إذا جاء تيار قوي من شأنه أن يحرق الآلة، تسيح هذه الوصلة الضعيفة فيسلم الجهاز، وكذلك الإنسان. هذا أول بند في نقاط ضعف الإنسان. في نقطة ثانية، وكان الإنسان عجولا، تريد الشيء السريع، تريد المتعة الآنية، لذلك معظم الناس يعيشون لحظتهم فقط، يعيشون لحظتهم، يستمتع وينسون آخرتهم، ينسون مغادرة الدنيا، ينسون القبر وما فيه من صعوبات. فلذلك البطولة لا أن تعيش الماضي أو أن تتغنى بالماضي، ولا أن تعيش الحاضر، ولكن البطولة والعقل والذكاء أن تعيش المستقبل. ماذا في المستقبل؟ في المستقبل مغادرة الدنيا، وأخطر حدث في حياة الإنسان مغادرة الدنيا. وما من إنسان أشد عقلاً من هذا الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. الإنسان عجول، يحب البيت الواسع والمركبة الفارهة والزوجة الجميلة، ولو أضر هذا بآخرته. وكان الإنسان عجولا، لذلك حينما يختار الإنسان هدفا بعد الموت يرقى عند الله، لأنه عاكس طبعه. معظم الناس يبحثون عن متع آنية، عن مكاسب وقتية، يعيشون لحظتهم ولا يعيشون مستقبلهم. والكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن البطولة أن تعيش المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. نقطة ضعف ثالثة في حياة الإنسان، قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، هكذا خلق. معنى هلوع جاء شرحها بعد قليل، إذا مسه الشر جزوعا، يعني الإنسان إذا شعر أنه في ورم بسيط، إلى أن يتأكد ما إذا كان ورما حميدا أم خبيثا لا ينام الليل. هذا شأن أي إنسان. إن شعر أن في قلبه خلل، والقلب الحياة منوطة به، لذلك لا ينام الليل. طبيعة الإنسان أنه خلق هلوع، إذا مسه الشر جزوعا. ولولا أنه هلوع لما تاب تائب إلى الله، ولولا أنه هلوع لما اقتيد الإنسان إلى باب الله عز وجل، لولا أنه هلوع لما اصطلح مع الله. لأنه هلوع، الله عز وجل جعله بهذه الصفة لتسهل توبته وتسهل عودته إلى الله، وليصطلح مع الله. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان خلق هلوعاً. الهلوع إذا مسه الشر جزوعاً. الإنسان حريص على سلامته وعلى رزقه، فأي شبح مصيبة لاح له في الأفق يهدد سلامته أو يهدد رزقه انخلع قلبه له. انخلع قلبه له، إذن الله عز وجل يسوقه إلى بابه. يسوقه إلى التوبة، يحمله على التوبة، يقوده إلى الصلح مع الله عز وجل. إذن نقاط ثلاث لصالح الإنسان: أن الإنسان عجول وضعيف وهلوع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، حريص على ما في يديه. لماذا؟ لأن هذا الحرص يرفع مقامه عند الله إذا أنفقه. حريص على المال، فإذا أنفقته ترقى عند الله. المال محبب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لأن هذه الأشياء محببة إلينا، إنفاقها يرقى الإنسان به. إذن هذه نقاط أساسية في أصل خلق الإنسان لصالحه. إذن هذه النقاط الثلاثة، نقاط الضعف في أصل خلقه، هي سبب كبير كبير لحاجته إلى التدين. أي إنسان بحاجة إلى التدين، حتى الذي يعتقد اعتقادات خاطئة، حتى الذي يعبد الحجر والشمس والقمر ويعبد أشياء من دون الله، الدافع الأساسي للتدين أنه ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا. فالبطولة وأنت بحاجة ماسة إلى التدين أن تعبد الإله الحقيقي، أن تعبد خالق السماوات والأرض. أما الذين عبدوا من دونه وثنا وشمسا وقمرا وحجرا، هم يبحثون عن شيء يطمئنهم، هم ضعاف. حتى الإنسان غير المؤمن بمنصب رفيع في العالم الغربي يلجأ إلى فلكه ليرسم له مستقبله. الإنسان ضعيف، وهذه نعمة كبرى لصالح المؤمن. أيها الإخوة الكرام، دققوا في قوله تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. نعم المولى ونعم النصير. أنت بحاجة إلى مولى، بحاجة إلى مرجع، بحاجة إلى مربي، بحاجة إلى سند، بحاجة إلى من يدعمك، بحاجة إلى من تتوكل عليه، بحاجة إلى من يطمئنك، بحاجة إلى جهة قوية تحتمي بها من شرور أعدائك. هذا شيء طبيعي جداً في الإنسان، إلا أن المؤمن وصل إلى الإله الحقيقي، وصل إلى خالق السماوات والأرض، وصل إلى من بيده كل شيء، وصل إلى من بيده مصائر الخلائق. والله عز وجل ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك، ما لم تعتقد أن أمرك كله بيد الله، ما لم تعتقد أن الله هو المعطي وحده، وهو المانع، وهو الخافض، وهو الرافع، وهو المعز، وهو المذل، وهو الناصر، وهو المغني، وهو الرازق. هذا التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد أن ترى يد الله تعمل وحدها، التوحيد أن تتجه إلى الله. فلذلك التوحيد يقود إلى الطاعة لله عز وجل. إذن نعم المولى، عليم، لا تحتاج مع الله إلى إيصال ولا إلى حلف يمين، هو يعلم. وبعضهم قال الحمد لله على وجود الله، هو يعلم، هو معك. أعداؤك بيده، أقرب الناس إليك بيده، فإذا أحبك الله سخر لك أعداءك ليخدموك، وإذا تخلى الله عنك لا سمح ولا قدر يتطاول عليك أقرب الناس إليك. يعني كلمة دقيقة جدا: ليس إلا الله. وهذا معنى لا إله إلا الله. وك كما بينت في لقاءات سابقة، لا ينبغي أن تقول الله ضار، الله ضار نافع، يعني يضر لينفع، ومانع معطي، يمنع ليعطي، وخافض رافع، يخفض ليرفع، ومذل معز، يذل ليعز. إذن أسماء الله تعالى كلها حسنى، والذي يبدو لك أنه يعني في شدة، في جبروت، لصالح المؤمن. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بس للتوضيح، تصور ابن له أب محترم جدا، عالم، أخلاقي، وضعه المادي جيد جدا، وهذا الأب حريص على ابنه حرصا لا حدود له، هيأ له غرفة خاصة، تابع تربيته الأخلاقية، تربيته الإيمانية، تربيته الدينية، تربيته العلمية، تربيته الاجتماعية، تربيته النفسية، تربيته الجسمية، تربيته الجنسية، تابعه، وضعه في أفضل المدارس، هيأ له أفضل المدرسين، اهتم بصحته، اهتم بعاداته. هذا الابن شيء سمين جدا. وتصور ابن ما له أب، أمه أيضا مشغولة عنه بالأسواق، بالأزقة، بمداخل البنايات، من مخفر لمخفر، من مكان لمكان، يعني في عنده تهم كثيرة جدا، تهم أخلاقية وتهم مالية، وفي عنده سرقات، وله إدارة واسعة. تصور وازن بين هذين الشابين، شاب بأعلى درجات الانضباط والكمال، وشاب بأسوأ درجات التفلت والانحلال. اسمع الآية: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لك مرجع أنت، لك كتاب تقرأه، هذا حرام هذا حلال، لك إله تدعوه في الليل، لك إله عظيم تسأله فيجيبك، تستغفره فيغفر لك، تتوب إليه فيتوب عليك، لك مرجع، في عندك بحياتك منظومة قيم، في شيء حلال شيء حرام، شيء ممكن شيء غير ممكن، شيء مباح شيء مكروه، شيء واجب شيء مستحسن، أنت عايش بمنظومة قيم، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. لذلك ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يصعد صعودا حادا ويسقط سقوطا مريعا، يأتيه المال من كل جهة، ينفقه بلا وعي مع الكبر والغطرسة، فيسحقه الله عز وجل ويدمر ماله. فرق كبير جدا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة، يعني من نعم الله الكبرى أن يكون الله جل جلاله وليك، نعم المولى ونعم النصير. يعني آية واحدة تملأ قلبك طمأنينة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا فتح الله عليك باب الحكمة في المنع، عاد المنع عين العطاء، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وعجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن، ليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك أيها الإخوة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني الله عز وجل يتولى أمرنا، أيام بضيق علينا، أيام تشح السماء، يقيم المسلمون صلاة الاستسقاء، يلجؤون إلى الله، أحيان يأتي شبح مرض، هذا المرض سبب توبة نصوح، أحيان يأتي شبح فقر، هذا الفقر يسوقنا إلى باب الله. بطولتك أن تفهم حكمة الله في المصائب، البطولة أن ترى حكمة الله في أفعاله. الله عز وجل حكيم، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. نعم المولى، عليم حكيم قدير، وقعت في ورطة لا سمح الله ولا قدر، إن دعوته أولاً موجود، ثانياً يسمعك، ثالثاً قادر على أن يلبيك، رابعاً يحبك، موجود وسميع وقدير ورحيم. لذلك وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا يونس كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شيء آخر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. يعني أنت حينما تطيع الله عز وجل وحينما تعبده، دقيق، ينشئ لك حقا عليه ألا يعذبك. لذلك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم، لأن الله لا يعذب أحبابه. يعني يتمتع المؤمن بأمن لا يتمتع به أحد على الإطلاق. والدليل، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لو أن الآية أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أولئك لهم الأمن، هي بالبلاغة عبارة قصر وحصر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يتمتع المؤمن بالحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يتمتع المؤمن بالرضا، فلذلك الإنسان حينما يسوقه الله إلى بابه عن طريق مصيبة أو شبح مصيبة أو ضيق أو عدو جاسم على صدره أو شبح فقر أو شبح مشكلة، هذه بالفهم الإيماني نعمة باطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأقول لكم هذه الكلمة، حينما يتابعك الله عز وجل وحينما يخضعك لتربيته فأنت في خير عميم وأنت في نعمة كبرى. إذا كنت ضمن العناية المشددة، إذا كنت ضمن العناية المشددة فأنت في نعمة كبرى. لكن المصيبة الكبيرة أن يتابع الله نعمه عليك وأنت تعصيه. المصيبة الكبيرة أن تكون خارج العناية الإلهية، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أحياناً يشدد عليهم، أحياناً يضيق عليهم، أحياناً يسلط عليهم عدوهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الآن دققوا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لذلك إذا كنت ضمن العناية المشددة فالله يتولى أمرك، وإذا تولى الله أمرك فأنت في نعمة كبرى. إذا في متابعة من قبل الله، أنه أخطأت جاء العقاب، أسرفت في الإنفاق جاء التقدير، استعليت على إنسان جاء التأديب الذي من نوع هذه المعصية، صار تحزين واحد يتطاول عليك، لأن الإنسان حينما يتطاول على غيره الله بيأدبه من جنس الذنب. فالخلاصة، ما دمت خاضعاً للعناية الإلهية فأنت في نعمة كبرى. لأن الله مولاك، نعم المولى ونعم النصير، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا الاسم المولى من أقرب الأسماء للإنسان، ولي أمرك، يتولى شؤونك، ينعم عليك، يقتر عليك، يرفعك، يخفضك، يملأ قلبك طمأنينة أو يملأ قلبك خوفا، يعني يتولى أمر جسمك وأمر نفسك وأمر مستقبلك وأمر إيمانك وأمر عقيدتك وأمر علاقاتك. هذا التولي، نعم المولى ونعم النصير. هذا الاسم أيها الإخوة مرة ثانية من أقرب الأسماء للإنسان، ولأن الإنسان عنده نقاط ضعف ثلاثة: خلق هلوعا، وكان عجولا، وخلق ضعيفا. نقاط الضعف تستوجب أن يكون له سند قوي يلجأ إليه، يحتمي به، يستعيد به، يتوكل عليه، يعتمد عليه. وهذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والحمد لله رب العالمين.

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون

قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق

0: عم تسمعوا الأولى بشمال راديو يرموك اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.

فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة.

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين

0: ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات

0: كان المطرز بلوزة مخملية لمين
1: عم تسمعوا الأولى بشمال راديو يرموك اف ام

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء، تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء، تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

0: راديو اليرموك إذاعة الشمال الأولى.
1: في اليرموك تبدأ الحكاية من العلم وتروى السيرة بلسان العطاء. هنا اليرموك جامعة لم تكن يوما جدرانا بل فكرة ومنارة وذاكرة وطن. في رحابها نستضيف شخصيات أردنية ويرموكية قدمت بالحرف والموقف وما زالت تقدم للوطن علما وفكرا وخدمة لا تنقطع. نحاور التجربة وننصت للحكمة ونفتح نوافذ الذاكرة على جامعة أنجبت العلماء وكانت وما زالت بيتا للمعرفة والوعي. في رحاب اليرموك برنامج إذاعي على يرموك أف أم يأتيكم كل أحد وثلاثاء وخميس في تمام الساعة 9 صباحا، يعده ويقدمه عميد كلية الإعلام الأستاذ الدكتور زهير ياسين الطهات. اليرموك حين يكون العلم رسالة ويكون الانتماء فعلا لا شعارا.

أعزائي المستمعين، في الحياة أناس يمرون كعابرين، وأناس يتركون أثرا يبقى بعدهم طويلا، أثرا من علم ومن خلق ومن عطاء يشبه النور حين يمتد في العتمة فيبددها.

والحياة لا تقاس بعدد السنوات التي نعيشها بل بما نصنعه فيها من معنى، والإنسان لا يعرف بما يملكه بل بما يمنحه للناس من خير ومن محبة وما يزرعه في دروبهم من أمل.

وإذا أردت أن تعرف قيمة الإنسان فانظر إلى أثره بعد غيابه، ويقال العلم لا يرفع بيتا لا عماد له فحسب، بل يرفع أوطانا بأكثر.

وفي كل ميدان من ميادين الحياة هناك رجال ونساء اختاروا أن يكونوا رسل معرفة وحملة رسالة وبناة أجيال. وحين يجتمع العلم مع الرحمة والمعرفة مع الإنسانية يصبح الأثر خالداً.

أعزائنا المستمعين، الحياة لا تمنح المجد لمن ينتظره بل لمن يسعى إليه، ولا تخلد الأسماء لأنها ولدت كبيرة بل لأنها صنعت كبرها بالتعب والصبر والعمل.

أعزائي المستمعين، الحياة لا تمنح الجميع الطريق نفسه، لكنها تمنح كل إنسان فرصة أن يصنع من معنى لوجوده. فكم من إنسان بدأ من نقطة بسيطة لكنها وصل لأنه لم يستسلم، ولأن داخله كان أكبر من كل العالم.

وفي وطننا الأردن الحبيب، هذا الوطن الذي علم أبنائه أن الكرامة تبدأ من العمل، وأن قيمة الإنسان فيما يقدمه لوطنه وأمته. ولذلك برزت نماذج مشرفة في وطننا الحبيب من النساء والرجال الذين حملوا العلم رسالة وجعلوا من المعرفة طريقا لخدمة الإنسان.

فالمرأة الأردنية لم تكن يوما على هامش الإنجاز، بل كانت رافعة من روافع التنمية المستدامة، وكانت شريكة في بناء الوطن وفي التعليم والطب والبحث العلمي والعمل الإنشائي، كلها قد شاركت المرأة في ذلك، وأثبتت أن الطموح لا تحده الظروف، وأن الإرادة الصادقة قادرة على صناعة المستحيل.

واليوم إن شاء الله سنمضي رحلة ممتعة مع شخصية وطنية أكاديمية أردنية، وهي قامة من قامات العمل والإنجاز، ويلقبوها سدنة الحكمة في ردهات الشفاء والأكاديمية. وبين ردهات المستشفيات التي تضج بأنين المرضى، وبين قاعات الجامعات التي تزدحم بأسئلة المعرفة، ترتسم ملامح ضيفتنا، وهي ليست مجرد عميد يحمل أختام الإدارة، بل هي وجه أردني صاغه التعب النبيل، وامرأة اختصرت المسافة بين نبض السماعة وصرامة البحث العلمي ببراعة لكل من يدرك أن التمريض هو أسمى لغات الإنسانية.

وتبدأ صورتها من مستشفى الجامعة الأردنية. هناك الانطلاقة من غرفة العناية القلبية حيث تتسابق الأنفاس الزمن، وتشكلت شخصية أضيفتنا بكل مهنية وبكل إخلاص ووفاء للوطن. ولم يكن الثوب الأبيض الذي كانت ترتديه بالنسبة لها مجرد زي مهني، بل كان ميثاقا غليظا مع الألم البشري. هذه الخبرة السريرية العميقة هي المختبر الأول الذي منحها بصيرة نافذة جعلتها لاحقا حين تدرس الصحة النفسية لا تقرأ نصوصا جامدة، بل تقرأ وجوها وأرواحا خبرت تفاصيلها في عتمة العمليات والجراح.

وانطلقت رحلتها من الجامعة الأردنية في لتحلق في فضاءات الإرادة والتصميم نحو جامعة غرب سيدني في أستراليا، وتظهر صورة الباحثة الطموحة التي لم تكتفي بالضفاف المحلية هناك، وتحت ظلال المنحة الدولية التنافسية صقلت شخصيتها وأدواتها البحثية التي حملتها معها لتعود بلقب الدكتوراة، ومعه رؤية عابرة للثقافات لم تكن تبحث عن اللقب بقدر بحثها عن الإجابة. لذلك نجدها تغوص في قضايا اللاجئين وصحة المرأة والذكاء الاصطناعي، وكأنها تريد أن تصنع وتضع التمريض الأردني في قلب الأطلسي العلمي العالمي.

وحينما تسلمت منصب عميد كلية التمريض بجامعة اليرموك لا ترى إدارة بيروقراطية، بل ترى القدوة هي التي حازت زمالة كل من عرفها، زمالة أكاديمية التعليم العالي البريطاني التي حصلت عليها، لا لتعليم الطلاب كيف يحقنون الدواء، بل كيف يزرعون الأمل في نفوس المرضى. وتظهر دائما كقائدة تؤمن بأن التعلم والتعليم النشط وهو الأساس، ولذلك تحول القاعة الدرسية إلى ورشة عمل، والبحث العلمي إلى رسالة مجتمعية تحمل المرأة والطفل وتعزز أخلاقيات المهنة.

إذا بحثنا في ثنايا إنتاجها العلمي المنشور في كبرى المجلات الدولية سندرك أننا أمام عقل منهجي لا يهدأ، وهي التي لا تنشر الأوراق لتكديس الأبحاث بل لترسم مسارات جديدة في مواجهة الأزمات، من جائحة كورونا إلى تحديات الصحة النفسية للمراهقين. ألمها البحثي هو مشرط دقيق يشخص أوجاع المجتمع ويضع لها وصفة أكاديمية رصينة.

0: وتعتبر ضيفتنا لهذه الأسبوع التي سنمضي إن شاء الله في فضاءات إبداعها وتميزها في العطاء والإخلاص، لتعتبر النموذج المميز والناصع للمرأة الأردنية التي جمعت بين الأصالة في الانتماء للميدان والمعاصرة في قيادة البحث العلمي. هي حكاية إنجاز تخبرنا بأن العلم بلا إنسانية هو جسد بلا روح، وأن الأكاديمي الحقيقي هو من يترك أثرا في قلوب الناس قبل أن يترك اسمه على أغلفة المجلات العالمية. باسمكم جميعا إن شاء الله نرحب بعميدة كلية التمريض في جامعة اليرموك الدكتورة رسمية الأعمر. أهلا وسهلا بك وحياك الله. واليوم يعني دكتورة في يوم التمريض العالمي لا يسعنا إلا أن نقول هؤلاء الملائكة المنتشرون والذين يرتدون الثوب الأبيض في كل مستشفيات وفي كل بيت أردني يصلون، هؤلاء نقدم لهم أجمل التحايا وخالص التقدير على جهودهم الطيبة في إضاءة عتمة كل المرضى الذين يواجهونهم ويتعاملون معهم بحرفية ومهنية، حتى أصبحت مهنة التمريض يشهد لها القاصي والداني في على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي. أهلا وسهلا بك وحياك الله.
1: شكرا دكتور زهير على أولا هذا التقديم الراقي والكلمات الطيبة التي أعتز فيها من إعلامي بحجمك.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. إحنا أمام هذه القامة العظيمة، ففعلا نقف بخشوع لما تقدمون للوطن.
1: أشكرك دكتور، هذا ليس غريب على شخصك الكريم. الله يسلمك. والإعلام في جامعة اليرموك متميز كما هي جامعة اليرموك، هي فعلا جامعة متميزة. وأنا بس يعني حابة أحكي إنه هذا التكامل بين كليات الجامعة بيعكس روح العمل المؤسسي اللي تسعى له والدعم اللي بتحظى فيه كليات الجامعة بقيادة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري، لأنه حرص دائما على دعم المبادرات الأكاديمية والإعلامية والتنسيق بين كليات الجامعة. فشكرا لا تقديمك الراقي، وشكرا لجامعتنا الحبيبة التي يعني تعتني بينا جميعا أساتذة وطلبة وعاملين ومجتمع محلي. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لك على الحضور، واستراحة محمد تلو، نعود إن شاء الله.

0: أعزائي المستمعين، ونبدأ مشوارنا مع ضيفتنا الكبيرة والعزيزة الدكتورة رسمية الأعمار، عميدة كلية التمريض في جامعة اليرموك. دكتورة، أنت العميد رقم 2 الشيك. يعني لسه من المؤسسين لكلية التمريض
1: إن شاء الله. نعم،
0: وإحنا اليوم يعني العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للتمريض، ويحق للممرض أن يكون له يوم، لأنه كل أيامه في خدمة الإنسانية ليل نهار، وإحنا عارفين كم يقدم من جهد ومن تعب في خدمة المرضى. وفعلا الإنسان لما يكون مريض بيكون يعني في مرحلة بأمس الحال، زي الطفل لما يولد وتأتي من يحتضنه ومن يقدم له العناية. فماذا تقولي في اليوم العالمي للتمريض؟
1: أشكرك دكتور. في اليوم العالمي، أولا اليوم العالمي للتمريض هو مناسبة مهمة عشان نسلط الضوء على الدور الإنساني اللي بتقوم التي تقوم به هاي المهنة العظيمة، ويقوم فيه الممرضين والمريضات في الحفاظ على صحة الأفراد والمجتمعات، وأيضا تعزيز جودة الرعاية الصحية بمختلف الظروف والأزمات والأوقات. وهذا اليوم بصادف الحقيقة 12 من أيار، وهو بعيد ميلاد فلورنس نايتنجيل اللي هي مؤسسة التمريض واللي كتبت نظريات عالمية عن التمريض، وكان لها أثر كبير في تخفيف معاناة المرضى حتى قبل اختراع
0: يعني المضادات الحيوية. يعني هي أول ممرضة وضعت أسس مبادئ للتمريض؟
1: نعم، هي أول ممرضة كتبت ووثقت وكتبت نظرية يعني لها نظريات في التمريض، من أهم نظرياتها اللي هي إنه المريض، لأنها هي عانت في حرب القرم دكتور، وكان حرب القرم تشوف الناس الجنود بموتوا وما كان في مضادات حيوية ولم يكن أدوية، فهي اكتشفت أو قررت يعني تحكي للناس إنه للأطباء والممرضين اللي بيعتنوا إنه بدنا طرق إن الهايجين أو النظافة، نغسل قبل ما نمسك جروح المرضى، نحطهم في ظروف صحية من الاير كونديشنينج، من الغذاء، من الحالة النفسية، من يعني وضعت المريض في نصف في فوكس للعناية. فكتبت وكتبت نظرية، طبعا في على نظريتها ناس كتبوا بعدها، ولكن كانت نظريتها أولى النظريات اللي حطت وأرست دعائم التمريض، وقالت إحنا نريد تعليم منهجي أكاديمي للتمريض.
0: يعني ما بيضل على العشوائية ولا بده يكون على أسس علمية.
1: نعم،
0: وبدأت التدريس في التمريض يعني فيما بعد.
1: نعم، وبدأت كليات التمريض.
0: نعم،
1: بدأت يعني تعمل لكليات التمريض من أجل أنه يصبح تعليم مهني وعملي. وطبعا هي هو التمريض معرف، هو عبارة عن علم يعني embedded ومغروس في الفن، هو علم وفن.
0: نعم،
1: لأنه أنت لما تحكي يعني تتعامل مع المريض، كما يعني ذكر الدكتور، المريض يكون في حالة
0: يأس
1: ضعيف،
0: من يغرس الأمل فيه
1: ضعيف
0: إلا الأياد البيضاء والبرتدوا الزي الأبيض.
1: نعم. وكما أقول دكتور إنه هو بيحتاج للممرض، الممرض يعتبر بمكان الأم البديلة.
0: نعم،
1: الممرض يقترب من المريض، يسهر معه، يكون معه 24 ساعة ملاصق للمريض، فهو كأنه الأم البديلة.
0: نعم،
1: ولذلك هذا اليوم هو فرصة عشان نقدر جهود التمريض اللي بتعمل في الخطوط الأمامية بالرعاية الصحية، وبتتحمل مسؤولية كبيرة في تقديم الرعاية، التثقيف الصحي، الدعم النفسي، تعزيز الوقاية والصحة العامة برضو دكتور، وهو شيء مهم. وهذا اليوم يعني ببرز أهمية مهنة التمريض كركيزة للأنظمة الصحية جميعها وجميع العاملين في المهن الصحية، وهو شريكا رئيسيا في تحقيق الصحة المستدامة دكتور.
0: أنت ماذا يعني كيف تنظري إلى هذه المهنة، وماذا قالت سمو الأميرة منى الحسين يعني حول هذا يعني اليوم، ولها يعني
1: نعم،
0: وتعتبر هي راعية هذه المهنة في وطننا الحبيب.
1: نعم، سمو الأميرة هي فعلا راعية التمريض وتدعم التمريض في الأردن ووطننا الحبيب، وتدعمه أيضا في العالم. ولها يعني ولها أيادي بيضاء على التمريض، وهي راعية مسيرة التمريض.
0: نعم.
1: يعني حقيقة وتقدم للعالم كله صورة ملهمة عن التمريض وأهمية التمريض والرعاية الصحية. ونحن نفتخر ونعتز ونقدر صاحبة السمو الملكي الأميرة منى، وهي أيضا كمان رئيسة المجلس التمريضي الأردني كمان.
0: نعم.
1: هنا
0: نعم.
1: وهي يعني
0: قدمت بنوجه لها يعني أسمى آيات التهنئة. نعم. بهذا اليوم وكل يعني مشاعر الولاء والانتماء لسموها، وأعتقد بأنه توجيهاتها بتكون سديدة ولكل الممرضين.
1: نعم.
0: يعني منهجا.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم. وقد ألقت خطابا في مجلس التمريض العالمي.
0: نعم.
1: عبرت سموها عن رؤية إنسانية وطنية عميقة اتجاه منة التمريض والقبائل.
0: يعني ماذا اشتملت تلك الكلمة؟
1: أكدت المكان المحوري للممرضين والممرضات.
0: نعم.
1: ووصفتهم قادة في تعزيز الصحة.
0: نعم.
1: صحة المجتمعات ودعامة أساسية لأنظمة الصحية.
0: نعم.
1: وأكدت على أنهم شركاء حقيقيين في تحقيق الأمن والاستدامة.
0: نعم.
1: الأمن الصحي والاستدامة الصحية في المجتمعات. وأيضا أشادت سموها بالدور العظيم اللي بقوموا فيه الممرضات والقابلات القابلات ودعوتها لتمكينهم وتعزيز قياداتهم ودعم تعليمهم. هي دعت لأنه إحنا لازم نعزز قياداتهم، لازم نعلمهم.
0: نعم.
1: لازم. وهي طبعا تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل العاملين في القطاع الصحي.
0: نعم.
1: وأيضا هي تعكس فعلا إيمانا بقيمة هاي المهنة الإنسانية النبيلة. فنحن والحقيقة المجتمع الدولي يقدر سمو صاحبة السمو الملكي ودعمها لهذه المهنة الإنسانية.
0: يعني مهنة عظيمة، مهنة يعني يؤجر الإنسان عليها في الدنيا وفي الآخرة.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: عندما يقوم. نعم. بمسح الآلام والأوجاع عن المرضى.
1: نعم.
0: هذا شيء يعني له أجر وثواب عند رب العالمين.
1: نعم. نعم.
0: ومن
1: نعم.
0: بالجانب الإنساني أو فلذلك فعلا هي مهنة تقدر.
1: نعم.
0: ومن جانب يعني إذا نربطها ونكيفها بالجانب الديني فهي مهنة عظيمة كأنه مجاهد.
1: نعم.
0: وكان النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: اللي يقومن بشفاء المرضى.
1: نعم.
0: ومعالجة.
1: نعم.
0: الجرحى وإلى آخره.
1: نعم.
0: والإسعافات.
1: نعم.
0: التي عندما يقومن بها.
1: نعم.
0: فلذلك هذه المهنة فعلا عظيمة ومهنة جليلة.
1: نعم.
0: بس كانت المهنة أقرب للنساء أكثر من الرجال أو في بداياتها دكتورة؟
1: نعم، هو دكتور يعني هي مهنة فعلا قريبة، وحتى بدول العالم هي نسبة السيدات فيها أكثر من
0: أكثر.
1: الرجال.
0: نعم.
1: يعني ويقال عنها populated by females، يعني هي مشهور أنها هي أكثر فيها السيدات.
0: يعني لأنه فيها تفريغ مشاعر الحنان والأحاسيس. يعني بجزء المرأة أكثر شفقة على المريض من يعني شوية من الرجل، خلينا نقول.
1: هو طبعا يوجد برضو
0: لأنه حساسة تجاه المرأة تجاه الألم.
1: نعم. نعم. ولكن يوجد رجال عندنا بالمهنة التمريض.
0: نعم.
1: بالأردن
0: الحقيقة. نعم.
1: يعني على مستوى عالي من الإنسانية.
0: نعم.
1: والتعاطف مع المرضى وأكاديميين برضو كمان دخلوا في مهنة التمريض وبدرسوا التمريض وهم على مستوى عالي يعني من الكفاءة. إنما هي فعلا populated by females أكثر من الرجال. نعم.
0: طيب بدنا نستريح في أغنية عن إردد بيقول لي معتصم اللي مخرجها عبد الله أبو صهيون وأنتجها من خلال ذكاء الاصطناعي. طيب نسمعها سوية إن شاء الله ونعود.

0: بعد معضفتنا العزيزة عميدة كلية التمريض في جامعة اليرموك الدكتورة رسمية الأعمر. دكتورة رسمية, ايش معنى يعني مهنة التمريض اخترتيها, ومين شجعك على هذه؟ أن يعني لأنه سابقا كان في عزوف عن مهنة التمريض, وأنا مرة سمعت من دولة المرحوم عبد السلام المجالي عندما يعني في إحدى اللقاءات كان يقول أنه كان هناك عزوف, وكأنه أيضا ابنته خلاها تدرس تمريض.
1: صحيح دكتورة سوسن المجالي.
0: نعم, نعم دكتورة سوسن المجالي, وهي رائدة في مجال التمريض, وبالتالي صار هناك إقبال من قبل يعني المجتمع الأردني ومن قبل الفتيات لاختيار مهنة التمريض. انت مين ساعدك وليش اخترتي مهنة التمريض؟ انت بامكانك تدرسي الطب, تدرسي هندسة, تدرسي كل التخصصات.
1: نعم, هو دائما الانسان يعني يتوجه في الحياة للإشي اللي بيجذبه, وانا فعلا كان يجذبني وجود يعني والدتي الله يرحمها, كان عندها حس العناية بالناس, تعتني بالناس بالحارة
0: يعني تساعدهم. كانوا يعمل بالطب البديل مش هيك؟
1: كانت تساعدهم يعني هي ما كانت تشتغل طب بديل, ولكن كانت إذا في حدا مريض في الحارة
0: تحاول تساعده,
1: نروح فعلا نروح من البيت نلاقيها مثلا عنده رحمها الله. فهي عندها هذا, وهي عانت برضو من مرض طويل أوكي, فكان هذا جزء من من حياتها اللي هي ارتبطت بالتمريض فيه.
0: نعم.
1: هي ارتبطت بالتمريض.
0: لما كانت والدتك مريضة كنت ممرضة ولا بعدك ما اخترت المهنة؟
1: لا لسه كنت في المدرسة.
0: بالمدرسة.
1: ولكن هي كانت عندما تعود من أي مستشفى دائما يعني تجد التمريض. نعم, تجد التمريض وكأنهم الملجأ اللي إلها, وتذكر أسماء ممرضات.
0: أمامك وأنت طفلة.
1: نعم, ذهبت إلى المستشفى الفلاني وقابلتني الممرضة الفلانية وخففت عني, وفذلك لما كانت تتكلم هذا الكلام كان يأثر في يعني في نفسي إنه فعلا التمريض بيعمل فرق في حياة المريض, سواء المريض راح على المستشفى لموعد أو لعلاج طويل, فكان يعمل فرق في حياتها.
0: يعني لذلك أنت من خلال حديث الوالدة غرس فيك يعني حب هذه المهنة.
1: نعم نعم بالحقيقة,
0: وبالتالي بدأت تفكر أنك تصير بالتمريض وأنت بالمدرسة.
1: بالحقيقة كنت أسمع دائما وأنا طفلة يعني أنه إن شاء الله أحد بناتي بدخل
0: والدتك تقول
1: إن شاء الله أحد بناتي بدخل تمريض, فهي كانت تحب هذه المهنة. ولذلك إحنا مرات بنحكي قدام أولادنا كلام لا ندري أنه هو
0: ممكن يترك أثر إيجابي
1: حقيقة
0: أو سلبي.
1: نعم بصير حقيقة. فأنا كان فعلا حلمي أشوف حالي ممرضة
0: تساعدي والدتك
1: وباخذ للناس الضغط وبعمل اللي والدتي بتيجي وبتقوله عن الممرضات. أنا كنت مريضة ومسكت فيدي صبية وأخذتني علمانها والدتي لما يعني ما كانت كبيرة بالسن, ولكن تعرف أنه السيدات زمان لما كانوا يروحوا على حدا دايما هم يعتبروا حالهم هم الأكبر, فدائما ممكن كانت الممرضة يمكن تكون بجيلها, ولكن هي كانت تنظر لها على أنها فيجر, إنه هذا فيجر له تأثير ولا يمكن إلا يكون إشي لازم أنا أبجله. فأنا أخذت الحقيقة منها هذا الشعور بأنه هاي المهنة ممكن أنا أكون أم بديلة لأي مريض في المستشفى.
0: يا سلام.
1: لأي مريض في المستشفى. نعم. ولا طبعا سلامة أمهات الجميع, ولكن مريض لما يكون بالمستشفى لحاله نحن 24 ساعة متواجدين حواليه. نعم.
0: نعم صحيح. يعني بغادر كل أهله لكن ملائكة التمريض.
1: نعم.
0: يعني تبقى أجنحتهم راعية.
1: نعم. نعم.
0: لهؤلاء. نعم. المرضى.
1: يعني دكتور مثلا أحكي لك, أنا عملت في العمل الكلينيكي يعني في المستشفيات, وبالمستشفيات مثلا بالليل بصير الساعة 12 واحد بالليل.
0: نعم.
1: المرضى جميعهم بناموا.
0: نعم.
1: أو بكون مثلا ماخذ إبرة يعني بكون عليه أو علاج, أو ممكن تجد مريض صاحي عنده ستريس مش نايم, تجد المريضة عرفت وقالت انه المريض في غرفة 6 صاحي مثلا, معنه هلأ هو مثلا لازم يكون مرتاح الآن, مثلا المريض رايح شاي بالكرادور, فتلاقي المريضة فعلا تنتبه لحتى هاي الكيوز البسيطة اوكي انه المريض تعبان, بتلاقي المريضات بس يخلصوا الشغل بتروح بتروح اجيب هذا المريض واقعد عنده او احكي معه, بنكون ماشيين بالراوند بالليل نطلع على ايدين المرضى, سواء الابرة فيده المغذي فيده سواء البامب سواء يعني احنا بنكون نحكي مع المرضى ونحن نتفحص هل هو كل شيء على خير يعني على أحسن ما يرام عليهم، وهل هم في أمان يعني باستمرار دكتور التشييك؟ مهنة التمريض فعلا يعني مهنة تعتني بالمريض بكل الكلمة، فعلا هي تقوم بدور الأم البديلة في المستشفى. كيف الأم لما يمرض ابنها
0: يعني دكتورة هذا. أيضا أنتم بتأخذوا الجانب النفسي يعني تأخذوا بعين الاعتبار طبعاً. لأن المريض بيجي قلق خائف مرعوب
1: طبعا،
0: بصير يفكر انه عندهم ممكن يكون امراض مش موجوده طبعاً. بالاصل لكن طبعاً. انت كيف تتعاملوا معه بهذا الحاله؟
1: يعني هو دكتور يعني اشكرك على جميع اسئلتك وكلها فعلا اسئله يعني جميله. دكتور هو المريض حتى لما بيجي لو كان مرض عادي، لو كان عنده مرض احنا بنحكي لو كان عنده زائده اللي نعتبرها عمليه بيعملها وبرجع بده يغيب عن بيته، بده يطلع ينام على تخت متخته، يقعد بين الناس أول مرة بشوفهم.
0: نعم صحيح.
1: التمريض هدول أول مرة بشوفهم، نحن بنقدم نفسنا للمريض، نعرفه على حالنا، نحكي له أنا مثلا ممرضة رسمية الأعمري اللي الليل مداوم وأنا حكون معك طول الشفت هذا. نعم. لذلك إحنا بنقدم أول شيء نفسنا للمريض، نحكي له شو بدنا نعمل له، بنعطيه خطة يعني ما بنخليه هو بالمستشفى مو عارف، لا بالعكس احنا اول ما بنستلم الشفت انا وجميع الممرضات دائما بنذهب بنقدم نفسنا للمريض، بنحكي له شو بدنا نعمل له الليله، بنحكي له خطته العلاجيه الليله اوكي، وبنتابعها. يعني المتابعه شيء مهم بمهنه التمريض، ودكتور المتابعه يعني شيء ليس سهل لانه انت بيكون عندك اكثر من مريض انت عم بتتابعهم، ولذلك المتابعه في مهنه التمريض تدل على يعني على نظر حاد في انه هذا المريض محتاج هاي الشغلة بالساعة الفلانية، والمريض الثاني وانا عندي ممكن 10 دقائق بدي الف وشيك على كل القسم فيهم اوكي، ارجع مرة تانية حتى المريض اللي مش محتاجني انا بدي اطمن واتأكد انه هو ما صار عنده اي شيء مش قادر يعبر عنه.
0: نعم.
1: نعم. ولذلك يعني نحن نتواصل مع المرضى بطريقة بطريقة علمية. أول عنا أسس دكتور بطريقة علمية، عنا guidelines، عنا نستعملها كلها نعتمد عليها. بالإضافة إلى إنه حتى بالحالات النفسية برضو عنا guidelines كيف نحكي معه.
0: يعني تبدأوا بالجانب النفسي أولاً تعالجوه. يعني بتطمنوا إذا نعم. كان قلق، إذا كان بتعرفي متوتر
1: نعم.
0: فبتراعوا هذا الجانب
1: نعم.
0: النفسي
1: نعم.
0: يعني إذن الممرض لازم يكون عنده معرفة بالنفس البشرية
1: نعم نعم نعم،
0: وهذا بأخذوه يعني بتدرسوهم بالبكالوريوس أو
1: يعني
0: أو بكليات نعم. التمرير
1: نعم كليات التمرير
0: الكوميونيكيشن سكيلز اللي هي مهارات الاتصال بتعطوها
1: نعم نعم دكتور نعم
0: أكيد
1: نعم.
0: أما بالنسبة للحالات النفسية هذه دكتورة
1: دكتور أول بالنسبة لمهارات التواصل إحنا أول نعم. ندرك يعني التمريض إحنا بندرك إنه مهارات التواصل ممكن تتعلم للإنسان
0: نعم.
1: فلذلك بنعلمهم إياها، بنعلمهم التواصل في نطاق العملية التمريضية
0: العملية التمريضية
1: اللي هي نعم. دكتور يعني يكون فيها مهنية
0: نعم.
1: يعني وليست كعلاقة اجتماعية
0: لا.
1: علاقة
0: في مجال المهنة
1: مهنية نعم صحية
0: يعني مجرد ما يغادر المريض خلاص
1: نعم
0: لذلك أنا إلي علاقة فيك داخل المستشفى
1: نعم داخل، وإذا احتاج أي مساعدة نحن نكون حاكين له معطينه وين يتوجه، برضو احنا ما بنترك مريضنا بندله وين يتوجه
0: يعني بتضلكم متابعينه دكتورة؟
1: يعني دكتور في حالة خروج مريض بده يطلع من المستشفى أكيد نعم. علاقته رح تنتهي معي كممرضة
0: أكيد،
1: ولكن أنا بكتب له وين بده يراجع، مين الممرضة اللي بده يشوفها بس يرجع، أي قسم بده يتواصل معه أوكي، حتى إذا في أنا تواصل معي عبر الإدارة بكتب له كيف التواصل اللي بده يكون معي عبر الإدارة أوكي.
0: نعم.
1: ولذلك إحنا بنعلمهم مهارات التواصل الطبية في الجو العلاجي والتمريضي، بحيث إن إحنا نعطي المريض خصوصيته وبنفس الوقت نكون نحن شركاء معه دكتور في العملية العلاج أو العناية، إحنا شركاء مع المريض، نحن لا ندعي نحن احنا نفهم عن المريض اكثر من نفسه، نحن ندعي الشراكه مع المريض دكتور
0: نعم.
1: يعني المريض احنا وي امباور المريض، بنعطيه معلومات، بنعطيه بنثقفه عن مرضه، بنثقف العائله عن المرض، ولذلك هم بصير عندهم الثقه في انهم كمان يكونوا شركاء في العمليه العلاجيه
0: الأسرة.
1: يس. نعم. المريض والاسره يعني نعم. وإحنا
0: يعني الأسرة كمان بصيروا توجههم كيف يتعاملوا مع المريض.
1: نعم.
0: في بعض الأمراض في بعض الأمراض إنه مش لازم يعرف عنها المريض ولا الكل أمراض لازم يعرف عنها دكتور.
1: هلا دكتور
0: هو في الجانب النفسي.
1: إحنا هو تخبير المريض بمرضه في إحنا عنا في بوليسي يعني تخبير المريض بمرضه هي بتكون من
0: أساسي.
1: من من وظيفة الطبيب إنه يخبره بمرضه. ولكن دكتور إحنا في عنا كود أوف إثكس بالإثكس عنا ما بنكذب على المريض. ما في إشي نكذب على المريض يعني هذا من الإثكس تحت التمريض أحد الكودات اسمه فالاسيتي فالاسيتي إنه ما بصير أعطيه أي معلومة كذب. إذا ما بدي أعطيه معلومة ممكن أحيله لمصدر المعلومة أو
0: ما هو أحيانا دكتورة المناعة المناعة جزء أساسي أنتوا بتقولوا نعم ممرضين نعم من العلاج
1: نعم
0: أحيانا إذا بدي جزء أقول له عن المرض بشكل هذا ممكن تعمل انخفاض في المناعة وممكن يتفاقم المرض فلذلك أنتوا بتعطوه على جرعات ولا المعلومة خاصة مثلا الأمراض المستعصية نعم أو الصعبة نعم
1: نعم. هو دكتور من حق المريض أن يعرف ماذا يعاني,
0: من حقه. من حقه بس في ناس بيخفوا على المريض شو بتقولي لهم وحتى بالمستشفى بيخفوا على المريض
1: خاصة السرطان الطبي. والله دكتور أنا لست مع هذا التوجه أنه يخفى على المريض لأنه هو المريض من حقه أن يعرف مرضه. نحن دائما في عنا أشياء بنحب نعملها ما بنخلي يعني ممكن يكون مأجل أشياء المريض. والشغل الثاني هو شريك في العلاج هو شريك في العلاج يعني أنا ما بقدر أحط مريض على كيماوي وأحكي له هذا دواء مي مثلا أو هذا دواء مضاد لازم أقول له هذا الدواء
0: لا يعني أنا قصدي بعض الأمراض غير هذه دبي
1: نعم أنا دكتور ضد إنه المريض ما يكون عارف ولكن يجب أن يعرف بطريقة مهنية
0: مهنية نعم يعني بالإطمئنان يعني يسمع وهو مطمئن
1: يعني نحكي نعلمه إنه المريض الدواء
0: ممكن علاجه ممكن كذا
1: شو العلاج بتطلب شو بتطلب منه جهد هو نعم. وشو بتطلب مننا من التمريض والطاقم الطبي شو بدهم يقدموا وماذا نعم. احنا ننتظر من المريض وشو الدعم اللي احنا نستطيع ان نقدمه ممكن نقدم له دعم نفسي ممكن نقدم له استشارات ممكن نقدم له الباحث الاجتماعي في اكثر من محل
0: في
1: احنا
0: في
1: نعم
0: في
1: دكتور نعم في المستشفيات
0: في
1: نعم.
0: المستشفيات دعم اجتماعي نعم. ودعم نفسي
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: استاذ في النفس علم النفس
1: ممكن ماجستير علم نفس كلينيكي
0: موجود يعني نعم. موجود نعم. في المستشفى
1: بالإضافة إحنا التمريض هذا بندرسه مادة التمريض النفسي عندنا مادة التمريض النفسي بندرسها ولكن هاي لا تكفي لحالها عندنا داعم نفسي وعندنا باحث اجتماعي فإحنا عندنا الريسورسز يعني بنعرف وين نحولهم أو كيف إذا احتاج مساعدة بنعرف وين نحوله ولكن إحنا كمان يعني هيك مقويين بالعلم إنه عندهم الممرضين باك جراوند عن التعامل النفسي مع المريض اوكي ولكن اذا صارت الحاله بدها اختصاص في عنا باحث نفسي في في المستشفيات وباحث اجتماعي
0: شو رايك بالعلاج بالموسيقى تؤمن بي
1: والله دكتور
0: انا لانه بمركز الحسي للسرطان كان في هناك عازف عود يعني يعني نوع من العلاج بالموسيقى
1: دكتور أولاً ما زال الأبحاث قالت إنه بأثر إحنا لازم نضع نرفع القبعة على العلم دائماً العلم إنه يسود
0: برفع المناعة
1: نعم ما زال في أبحاث قالت وناس
0: نعم.
1: درسوا قالوا
0: نعم.
1: إنه هاي الدراسات حكت إن الموسيقى لها تأثير ولكن أنا كشخصياً دكتور الموسيقى لها تأثير يعني حتى خليني أرجع لأهالينا زمان
0: القرآن في موسيقى
1: القرآن أولاً
0: ممكن القرآن يعالج
1: يعني
0: اسمع.
1: دكتور القرآن هو اللغة أو اللغة العربية بالذات هي اللغة نعم. الوحيدة اللي فيها موسيقى
0: نعم. القرآن في موسيقى تغنوا يعني نعم. واحد يقرأ القرآن نعم.
1: لذلك احنا لما بنقرأ القرآن ما بنحط موسيقى يعني نعم. مش مضطرين لأنه هو اللغة
0: في موسيقى.
1: فيها موسيقى
0: نعم.
1: ففيها موسيقى اللغة
0: قرأ
1: نعم طيب. فالعلاج بالموسيقى دكتور شيء حكى العلم انه له تاثير ولكن نعم. عليه دراسات وهذا
0: نعم.
1: يعني مقبول في مجال العلم الناس بضلوا يعملوا دراسات لحتى بالاخير يوصلوا جايد لاينز انه بدنا هذا الشيء ولكن برضو دكتور الانسان لما بكون تعبان ممكن يغني، ممكن الإنسان يكون ابنه مسافر، يعني هو تجده ممكن الموسيقى تستعمل في أكثر من محل. نعم.
0: جميل دكتورة. طيب أنتوا بتتعاملوا مع أناس من مختلف المشارب والثقافات والبيئات.
1: نعم.
0: منهم الغليظ في التعامل، مريض جاك وبفكر، ومنهم مش فاهم شو مهنة التمريض، فكر الممرض عبد من عبيد لو من يدفع فلوسه. كيف تتعاملوا مع هذه النوعيات؟ المتوتر، المأزوم، الخائف، القلق، يعني هذه الأمزج البشرية أكيد بتمر عليكم، أنتوا أول من يعني يواجه المريض.
1: نعم نعم دكتور، هو التعاطف أساس التمريض.
0: جميل.
1: التعاطف هو أني أنا ممكن لا أوافق على رأي الإنسان يعني لقبالي، ولكن أفهم من وين هو جاي. ولذلك التعاطف أساس هاي المهنة،
0: حتى لو كان غليظ
1: هو
0: المريض به.
1: نعم. الإمباثي، إحنا الإمباثي اللي هو التعاطف. برضو ركن.
0: ما بتزعلي لو من يجي خاطبك بأسلوب فض؟
1: نحن نعلم أنه ليس شخصي، لأنه هو لا يعرفني، وهو لا هو ليس شخصي،
0: بتحيد المشاعر الشخصية
1: أبدا. هو ليس شخصي، نحن متعاطفين. لما المريض بيحكي بطريقة ممكن شوية يعني قاسية، ممكن يكون لها أسباب في مرضه، أسباب عنده، وليست يعني هو بس بيعمل ريفليكشن أو بيعمل إسقاط على اللي قباله، وليس. ولذلك عندنا تعاطف، وبنفهم هذا من وين جاي. هو من باب التعاطف إحنا المفروض نكون صبورين. هي
0: هذا نزال مسألك كممرضة
1: طبعا
0: أسعى كأكاديمية الجانب الآخر.
1: هي المهنة مربوطة بالصبر والتعاطف والإحساس بالطرف الآخر.
0: نعم.
1: ولذلك يعني التعاطف أساس التمريض.
0: مر عليك مواقف محرجة من مرضى؟
1: أكيد أكيد دكتور، بس أنا بدي أحكي شغلة عن مرضانا. يعني أنا اشتغلت هون دكتور واشتغلت برا.
0: نعم.
1: مرضانا حقيقة مرضانا عندهم gratitude، عندهم امتنان. مرضانا الحقيقة جزء كبير من مرضانا عندهم امتنان. بين كل 100 مريض ممكن مريض يعاملك بقسوة، لكن في 99 عملوك بطيبة ودعوا لك وانبسطوا بوجودك حواليهم. أوكي. ولذلك أنا بجد المجتمع هون يعني نسمع بعض الحوادث، وشهدت بعض الحوادث إنهم غلطوا على التمريض أو ضربوا يعني الطاقم الطبي.
0: نعم. إذا تأخر عليه بصير صيح بصير.
1: نعم. نعم. ولكنها الحقيقة حالات معزولة. معزولة. معظم المرضى
0: قليل جدا.
1: يعني. نعم. معظم المرضى حقيقة يعني بضمن هو موجوع بدعي لك.
0: واشتغلت بالتمريض بأستراليا؟
1: اشتغلت بالتمريض نعم فترة بأستراليا. نعم.
0: والله.
1: نعم. ولكن التمريض هنا ممتنين.
0: وهناك
1: في امتنان، ولكن لا يعبر عنه بالطريقة. احنا شعب اكسبريسيف، احنا شعب بنعبر. يعني
0: المرضى عندنا بالتعامل مع الكادر التمريضي افضل من
1: بامتنان. نعم نعم بامتنان. نعم
0: بامتنان.
1: يعني
0: الجانب الاخر بالتعامل،
1: ما هو الامتنان جزء من تعاملهم. احنا المرضى يعني الجزء من الامتنان دكتور. يعني المرضى حقيقة في بلادنا يتمتعوا بالامتنان والمسامحة يعني
0: المرضى
1: الواسعة.
0: المرضى ولا الممرضين؟
1: لا المرضى حتى دكتور. انت ممكن لو عطيت إبرة غزيته مرتين ثلاثة ممكن يعصب، بس ممكن في محل تاني يكون شكوى أكبر وتؤسكلية.
0: والله.
1: ولذلك أنا بجد احنا حقيقة يعني المريض لما تعلمه، ولا أعني ولا أقول انه ما في مرضى يعني ضربوا الطاقم الطبي مثلا وشفتهم مش مرضى اهلهم. اوكي.
0: عندنا
1: نعم
0: كثير،
1: ولكن كثير حالات معزوله
0: بالاسعافات يعني صارت حالات
1: هي دكتور حالات معزوله. انت
0: بيجي المريض وبموت على الطريق وبفكروا انه الطبيب ولا الكادر هو اللي
1: في تقصير. يس بفكروا انه في تقصير. نعم نعم
0: فكروا
1: نعم.
0: ربنا سبحانه وتعالى خلاص انتهى اجله.
1: نعم. نعم.
0: والمسعف يعني بيحاول. نعم. اكيد هو انسان. نعم. وبيعتبره. نعم. يعني انت لو كل ما تتعامل مع مريض بتعتبره. نعم. يا والدك يا والدتك.
1: نعم.
0: مش هيك كنت تتعامل
1: هو دكتور فعلا انا بتعامل مع المريض كمريض، دائما بحكي انه هم فعلا اهلنا.
0: نعم.
1: ولكن انا دائما بحكي يجب أن أعتبره زي اهلي، ولكن لازم شوي نفصل، لانه اذا المريض يعني أنا أرفض مثلا أنه بعض التمريض بيحكوا للمريض يحج، أو ممكن المريض يكون أصغر منه. يعني ممكن المرض مبين عليه أنه هو كبير بس المريض أصغر. وحصلت بعض الحالات المحرجة دكتور
0: مفهوم حج ترى مش ملهاش علاقة بالعمر.
1: أو يا أو
0: يعني
1: يابا
0: ممكن
1: أو
0: يكون 18 سنة وروح يحج. نعم. ويصير حج.
1: نعم نعم. أو مثلا يحكوا للمريض يابا. مثلا ممكن يكون مريض أصغر منهم. فأنا دائما بحب المهنية. المهنية أن تسأل المريض إيش بتحب أناديك.
0: حلو.
1: تحب أناديك أبو محمد.
0: أحب أسمائه.
1: شو بدك أناديك؟ نعم.
0: نعم هذا.
1: نعم نعم.
0: أصعب موقف إنساني مر بك في العمل السريري.
1: هو دكتور يعني مواقف كثيرة، ولكن كان أصعب شيء حقيقة يمر فيه وأنا بالمستشفى بعمليات، كنت أشتغل بعمليات العيون. وكانوا يجوا أطفال في عينيهم سرطان،
0: أطفال وعيونهم.
1: نعم. وكان الحل الوحيد أن
0: نشيل العين.
1: نشيل العين.
0: يا الله.
1: الحياة كانت صعبة كثير لما الجراح يناول العين، يعني كأنه أعطاك جوهرة.
0: ده
1: كان
0: ده
1: حقيقة كان حقيقة موقف صعب. وأصعب كمان لما تأخذ الطفل من أهله وترجعوا لهم يعني بالعين، ومعاناة الطفل خلال الفترة كاملة دكتور، إنه محجر العين ما بيكبر، فبده يضل بده يحطوا في محله إشي زي في السوكت. بالإضافة لأن الطفل ما بفهم، يعني مثلا أحد العبارات اللي أنا ما بنساها من أحد الأطفال، إن حكت لي احكي لأبوي يشتري لي قطرة عشان أفتح، دي ما عندها عين أصلا. فيعني هاي من المواقف الإنسانية اللي أنت يعني فعلا بتدوب قدام المريض
0: فعلا.
1: يعني
0: استراحة يا محمد ونعود.

0: لها.
1: أعزائي المستمعين وبعد هذا الفاصل يعني حتى محمد حطيت لنا شيء حزين. نعود مع رحلة حقيقة ممتعة في عالم الإنسانية والخدمة التي يعني فعلا الروحانية التي تبدأ مع يعني رحلة المريض.
2: نعم نعم.
1: واللي بيرافقوا في هذه الرحلة بيكون أول الناس وبحتكوا مع المرضى هم الممرضين. وباليوم العالمي للتمريض بنقدم دائما يعني بطاقات الفخر والاعتزاز لكل الممرضين في وطننا الحبيب ووطننا العربي وفي على خارطة الكوكب. لكل هؤلاء نقول لكم بارك الله بكم وبارك الله في جهودكم وإن شاء الله كل هذا مأجورين إن شاء الله عند رب العالمين. اليوم معنا عميدة كلية التمريض الدكتورة رسمية الأعمار في جامعة اليرموك. دكتورة والله يعني أنت هذه القصص تدمي القلب يعني ويدمع القلب قبل العيون حقيقة. قصص مؤثرة يعني وكل يوم يعني الممرض أكيد بتمر عليه قصة إنسانية بتترك في وجدانه وبتحفر وبترسم صورة يعني بدنا قصص السعادة اللي أنت هسا عطتينا الجانب اللي فعلا يوجع القلب. بدنا الآن يعني مريض عندما يأتي ويعود سالما غانما شو هذه القصص السعيدة إن شاء الله. خلينا نسعد كل المرضى اللي الآن على سرير الشفاء إن شاء الله.
2: الحمد لله دكتور. هو بالحقيقة كمان إحنا الممرضين بنشوف قصص سعيدة
1: جميل
2: وبننبسط كمان بالحياة مش إحنا كل حياتنا
1: لا لا طبعا أكيد أكيد.
2: يعني مثلا أعطيك مثال دكتور. أنت برضو بعمليات العيون بيجي المريض عنده كتركت عتامي بالعدسة
1: نعم.
2: ما بشوف يعني يا دوب بشوف
1: يا دوب بشوف نعم.
2: بفوت هلأ دكتور بشيلوا العدسة بحطوا عدسة تانية بصير يشوف بصير كأنك شلت عنه بالداية
1: نعم.
2: فأنت بتنبسط أنه مريض بفرح
1: بفرح بصير سعيد
2: بفرح وبصير يشوف الدنيا بشكل تاني يعني انتبه دكتور في بالداية وأنا شلتها صار المريض يشوف أكتر. مريض أجا مثلا عنده حادث وبعدين الحمد لله تم إسعافه وطلع فبتجد حتى المرضى ممتنين بيرجعوا على المستشفى أو حتى بتصير تشوف الفرح في عينين أهليهم نعم. إنه بتحسن وأعمالهم
1: وهذا بترك أثر أيضا إيجابي فيك
2: جداً.
1: يعني بصير تعادل عندك
2: نعم نعم.
1: ما بين السعادة وما بين القصص
2: إحنا فعلا نعم. بنسعد لما نشوف المريض طلع وخلص أجا نكتب له الدسشارج وهو يعني منيح بنعطي أدويته بنعلمه بنفرح جدا وهذا الفرح مش للمريض لنفسه كمان احنا فعلا بنسعد لما نشوف المريض سعيد وبتشوف هاي اللحظة الاولى من الرياكشن تاعه انه بدا يشوف او بدا يمشي او بتنبسط جدا اشي حقيقة.
1: طيب دكتورة ما شاء الله بدنا تحدثينا اول تجربتك في الجامعة الأردنية كممرضة قانونية. اول يوم رحت فيه على الدوام وبدنا اخر يوم ودعت العمل التمريضي واتجهت نحو الأكاديمية. يعني هذه المشاعر بين البداية وبين النهاية لكن أنت هسا اتجهت نحو الأكاديمية.
2: نعم. هو أول يوم يعني دكتور بتروح على المستشفى هي بتكون مشاعر مختلطة بين إنه في تعليمات بدك تعملها أوراق بدك توقعها أورينتيشن بدهم يلفوا فيك على المستشفى
1: والواحد عنده حلم يعني يستلم وظيفة
2: بدي أجي بدي أعرف الطابق اللي أنا بدي أتعين فيه وبراسي كيف أنا بدي براسي كيف أنا بدي أصير ممرضة كيف أنا بدي أقرب على هلأ أنا بدي أصير المسؤولة.
1: أنت شايفة صعبة كنت ولا
2: نعم دكتور يعني أولها كنت أشتغل طالبة تحت عيادة ممرضة
1: لا أنا صعب تكوني ممرضة نعم. تحمل المسؤولية
2: نعم هلأ أنا بدي أكون المسؤولة عن هدول المرضى
1: نعم.
2: فأنا جزء من الفخر إن أنا فعلا بدي أكون مسؤولة عن هدول المرضى وجزء من الخوف إنه ولكن أنا دائما بقول لأولادي وبناتي التمريض دائما إلجأوا للسينيور إلجأوا للمسؤولين عنكم إلجأوا للأكبر منكم بالمهنة هم بيساعدوكم وبيحطوكم على الخط يعني على إذا في أي إشي ولا تخافوا من إنك تحكي إن أنا غلطت أو مش عارف، لأنه ما فينا حدا بيرفكت، ما فينا حدا كامل. ولذلك أنا دائما بقولهم إنه هاي فعلا مشاعر حلوة ومختلطة، وبتحس حالك صرت ممرض، وبتصير عندك الايدنتيتي، خلاص بتصير هويتك. هويتك الآن أنت الممرض المسؤول بهذا الطابق، هويتك تتجسد في إني أنا بدي هدول المرضى يكونوا، يعني أكون على قدر الأمل بعلمي. أوكي، ولكن الآن دكتور العلم تطور، والممرض لازم باستمرار يلاحق التطورات. هلأ في تشالنج أكتر من زمان.
1: أكيد، لأن يعني إحنا دخلنا الذكاء الاصطناعي، وأكيد هذا راح نيجي عليه. كيف يعني سهل المهنة، ودخل عليها يعني بعض التحديات. الدكتورة، يعني ما الذي دفعك للانتقال من الميدان السريري إلى الأكاديمي؟
2: اولا دكتور بدي احكي لك، الميدان السريري جميل جدا حقيقه، هي مهنه يعني جميل العمل في الاكاديمي في الميدان السريري، ولكني حتى انا في الميدان السريري كنت اشتغل في الابحاث ولكن مقله يعني، وكنت ادرس طلاب التمريض برضه يعني، كنت اشتغل
1: الماجستير،
2: كنت اشتغل
1: بكالوريوس
2: نعم،
1: كنت انتقلت للماجستير، هنا بدات الرحله الاكاديميه.
2: نعم، كنت اشتغل كبريسبتر بالجامعه، فيعني كنت تطلعوا طلاب التمريض مستشفى من الجامعه الاردنيه، كنت اشرف على بعضهم.
1: صارت مواكبة ما بين نظري والتطبيق.
2: نعم. وإحنا دكتور يعني في عنا كمان شغلة بالتمريض، لازلنا إن شاء الله يعني نحاول رأب الصدع فيها، هي المواءمة بين العملي والأكاديمية.
1: نعم.
2: أوكي؟ فإحنا يعني مش إحنا بس بالأردن، بكل العالم عم نشتغل على هاي النقطة. فهذا بار دفعني للأكاديمية.

0: حقيقي ليس مجرد منصب يعني.
1: نعم.
0: أنت
1: نعم.
0: الآن
1: نعم.
0: عميدة
1: نعم.
0: لكن
1: نعم.
0: بتقولي أنه أنا أفتخر أن أكون
1: ممرضة.
0: ممرضة.
1: نعم. ولو لم أكن ممرضة، لو لم أدرس ممرضة لدرست
0: لدرست
1: ممرضة. ولو يرجع في الزمن
0: لدرست التمريض. جميل. إذن النجاح الحقيقي مش باللقب العلمي
1: نعم.
0: ولا
1: نعم.
0: لكن باللمس الإنسانية.
1: نعم. نعم.
0: والأثر الإنساني العميق اللي بترك الإنسان في من حوله.
1: نعم.
0: يعني أنت كنت فعلا من خلال هذه المسيرة ومعروف عنك دكتورة نموذجا
1: دكتور.
0: للمرأة الأردنية التي آمنت أن العلم رسالة وأن الرحمة هي قوة وأن النجاح الحقيقي هو أن نرتقي بأنفسنا لنرفع أوطاننا.
1: شكرا دكتور. شكرا.
0: كانت رحلة ممتعة مع الأستاذة الدكتورة رسمية الأعمر عميدة كلية التمريض، فعلا قصة كفاح رهيبة وملهمة.
1: شكرا دكتور.
0: بدأت من رعاية المرضى وامتدت إلى صناعة المعرفة وبناء الأجيال وصناعة القرار الأكاديمي الآن. شكرا جزيلا لك دكتور على هذا الحوار الثري والملهم. وشكرا لكل المستمعين الأوفياء على حسن هذه المتابعة. كنتم معنا في رحاب اليرموك، حيث للكلمة الرسالة وللعلم نور وللوطن في القلوب مقام لا يزول. دمتم بخير ودام الأردن إن شاء الله منار علم ومعرفة. إلى أن نلتقي أعزائي المستمعين.

راديو اليرموك إذاعة الشمال الأولى 105.7. من التميز بدأنا وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

0: 105.7.
1: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء. تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

إلى كل قلب يخفق بحب الوطن، إلى كل عين تسهر لتحرس الأمان، إلى كل إنسان يؤمن بأن الأمن ليس شعاراً بل حياة. أمنكم ليس مجرد واجب بل قدر نحمله في صدورنا ونسقيه من أرواحنا. في كل يوم قصة جديدة تكتبها الأيادي الأمينة، في كل شارع بصمة حب وأثر من ضوء، في كل بيت حلم صغير يحتمي بهذا الوطن الكبير. فنلقيكم على موجة يرموك أف أم لنذكركم أن الأمان يبدأ بكم وينبض لأجلكم، مع المقدم النقيب فادي الزعبي. نفتح نوافذ الحوار ونزرع الوعي بين الكلمات. نضل

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين ومتابعي برنامج نبض الأمان، حلقة جديدة ابتدأ المشوار، يا هلا بالجميع. كنا قد تغيبنا عنكم حلقتين، الحلقة الماضية والحلقة اللي قبلها، فإحنا منقدم الاعتذار لكم لوجود عمل ميداني اتطلب وجودنا في الميدان. موجودين معكم لنقدم لكم النصح والتوعية الأمنية لمجتمع أكثر أمانا وأكثر استقرارا، أكيد هذا كله بيكون بوعيكم وتعاونكم معنا. أيضا مديرية الأمن العام تبذل كل ما في وسعها ليكون المجتمع الأردني مستقر وآمن، وأيضا هذا أكيد بتعاونكم معنا و متابعتكم لبرنامج نبض الأمان، يا هلا. يعني بدي أبلش موضوع حلقتنا لليوم، وأنتوا لازم تعرفوا أنه الأسبوع الماضي كمان كنا في مديرية الأمن العام بنحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي. هذه الاحتفالات ليست مجرد هي احتفال وفقرات فنية وكذا، لا، هي فقرات توعوية في مختلف محافظات المملكة.

أيضا أعزائي المستمعين، يعني بتعرفوا أنه احتفالات مديرية الأمن العام شملت جميع المحافظات وأيضا لاقت قبول جماهيري كبير، واختلفت هذه الاحتفالات بين ندوات توعوية ورش عمل، أيضا جلسات عصف ذهني للتفكير بحل بعض المعضلات والمشكلات المرورية اللي احنا بنواجهها في الميدان من خلال عمل زملائنا في الإدارات المرورية. أيضا يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي هو محطة للوقوف والتأكيد على أن السلام المرورية هي مسؤولية مشتركة تبدأ من السائق وتنتهي عند المشاة ومستخدمي الطريق كافة.

0: أعزائي المستمعين ومتابعي برنامج نبض الأمان، بدنا نحكي أنه الالتزام يعني بقواعد السير واحترام القانون، يعني الانتباه أثناء القيادة، كلها سلوكيات بتساهم في شكل كبير بالحد من حماية الأرواح، من الحد من الحوادث المرورية اللي بتخلف خسائر كبيرة سواء كانت بشرية أو مادية، وهذا احنا في غنى عنه. يأتي هذا الأسبوع ليعزز ثقافة الوعي المروري لدى أفراد المجتمع من خلال تسليط الضوء على بعض يعني الممارسات الإيجابية وأهمية القيادة الآمنة، الابتعاد عن المخالفات الخطرة والمشتتات، نشر رسائل توعوية حقيقية تدعو المواطنين جميعا إلى جعل الطريق أكثر أمانا للمستخدميه وللجميع. احنا اليوم خصصنا حلقة هذا اليوم للحديث وتسليط الضوء على ابرز الجهود اللي بذلوها النشامة في الميدان في القطاعات المرورية، ايضا للحديث عن الجهات المعنية في التوعية المرورية والتنظيم، اهمية هذا التعاون وتعاون المجتمع المحلي للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح. الطريق الآمن يبدأ بسلوك آمن ومسؤول، ويسعدنا مباشرة أن أرحب بضيفي داخل الاستوديو الرائد المهندس محمد الرشدان من المعهد المرور الأردني. محمد بيك مساء الخير.
1: مساء الخير فادي بيك إليك وللمستمعين الكرام السواقين حاليا على الطرق
0: اللي بيسمعونا عبر أثير إذاعة أثير مكفم،
1: ونتمنى اليوم السلامة للجميع وما يكون عندنا أي حوادث مرورية
0: إن شاء
1: ما يكون عندنا إصابات ولا وفيات إن شاء الله.
0: يعني محمد بيك، يعني إحنا من إذاعة جامعة اليرموك منجدد الترحاب فيك، وإنت يعني موجود داخل الجامعة.
1: نعم.
0: بدنا نعرف المستمعين أكثر عن محمد بيك. محمد بيك أيضا أنا بدي أحكي شوي عنك، إنه مدرس مساق السلام.
1: نعم.
0: المرورية، وهو مساق تم استحداثه في الجامعات الأردنية.
1: نعم.
0: رح نحكي عنه شوي، أهمية توعية فئة الشباب وطلاب الجامعات، خصوصا أن طالب الجامعة في مرحلة ما بعد التوجيه ببلش بده يقطع الرخصة.
1: أكيد.
0: عشان يصير يروح على الجامعة ويجي من الجامعة.
1: البداية العملية اللي بتكون.
0: نعم نعم. يعني من حابين نحكي بدايات، يعني رح نتطرق لموضوع أسبوع المرور، يوم المرور العالمي، وأهمية هاي المناسبة ودور الإدارات المرورية في المشاركة في هاي الفعالية.
1: سيدي العزيز، إحنا كل سنة في 4-5 بصادف عندنا يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، بيستمر لمدة أسبوع.
0: نعم.
1: من خلال مديرية الأمن العام بتم إطلاق مبادرات وندوات توعوية يعني بالسلوكيات الخاطئة وتحسين السلوكيات جعلها إيجابية.
0: نعم.
1: السنة هاي كانت غير عن كل السنين، بحيث أنه أوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة أنه يكون الاحتفالات أو الندوات التوعوية في جميع المحافظات.
0: نعم.
1: وتمت من خلال فئة الشباب، اهتموا في فئة الشباب طبعا من خلال رسالة جلالة الملك الله يطول بعمره وسموه ولي العهد بالاهتمام بالشباب. وإذا رجعنا بصراحة للتقرير الإحصائي السنوي.
0: نعم.
1: لعام 2025 بدي أطرق بعض الأرقام إذا سمحت لي.
0: نعم.
1: أنه في عام 2025 وقع ما يقارب 187,000 حادث.
0: دقيقة، 187,000 حادث
1: مروري.
0: نعم.
1: كان نتج منها حوالي أكثر من 11,000 إصابة.
0: يعني عدد.
1: نعم، عدد كبير يعني إصابات.
0: 11,000 إصابات.
1: إحنا من
0: هاي إصابات.
1: إصابات بشكل عام. نعم. إن كانت بليغة أو متوسطة أو بسيطة.
0: نعم.
1: نتج عن هاي الحوادث ما يقارب 510 وفيات، وهذا رقم عالي جدا يعني.
0: نعم.
1: مع انه احنا في اخر 5 سنين.
0: نعم.
1: في تناقص في
0: اعداد، يعني خلينا نقول
1: نعم. في تناقص
0: المؤشرات، في تناقص
1: حتى معدل الخطوره قاعد بقل عندنا. طبعا هذا نتيجه جهود مديريه الامن العام والجهات المعنيه بتركيز وتسليط الضوء على موضوع الحوادث المروريه وتجنب السلوكيات الخاطئه من قبل السائقين او حتى المشاة او الركاب. زي ما بتعرف فادي بيك عندنا.
0: نعم.
1: احنا العمليه المروريه بتتم على 3 عناصر رئيسيه: الطريق، المركبه، والانسان. الانسان ان كان سائق ولا راكب ولا مشاة هو نقصد فيه. والإحصائيات تدل على انه 97%.
0: نعم.
1: من اسباب الحوادث هي سببها الانسان، يعني ما يقارب 97.2 بالضبط هي سببها كان عندنا الإنسان. ما تبقى هو الطريق والمركبة كانت متسببة في الحوادث المرورية. هذا اللي بدلنا على أنه العنصر البشري هو اللي ارتكب الأخطاء. حتى الحوادث المرورية 187 تقريبا عندنا أخطاء بشرية من هاي الحوادث، 81% من الأخطاء نتجت عن السلوك الخاطئ اللي استخدمناه إحنا كسائقين.
0: نعم
1: سيدي، يعني في تناقص في عدد الوفيات، يعني إذا قارنا بسنة 2024 كان عندنا حوالي 543 حالة وفاة السنة، أو في 2025 حسب التقارير السنوية الإحصائية في مديرية الأمن العام 510، يعني في عندنا تناقص ما في آخر خمس سنوات الحمد لله رب العالمين من خلال الجهود المبذولة زي ما حكيت لك من مديرية الأمن العام والشركاء. أجا يوم المرور العالمي عشان نسلط الضوء على
0: هاي الأرقام.
1: هاي الأرقام بالضبط.
0: يعني محمد بيك، أنتم معروف يعني المعهد المرور الأردني هو صرح يعني أكاديمي متميز يتم عقد دورات فيه لمختلف السواقين، من سواقين دراجات، من سواقين الأمن العام إلى آخره. هذا الصرح يعني أكيد أنتوا بيكون في عندكم دراسات مرورية، أيضا خطط مرورية، إحصاءات إلى آخره. بدي أسأل سؤال هون بيراودني السؤال، أنه لما أنتوا بيصير حادث،
1: نعم،
0: هل يتم يعني التركيز على شو سبب هذا الحادث؟
1: أكيد.
0: أوكي، بيطلع في عندنا تحقيق مروري بيعمل كروكا وبيكشف على الحادث ومكان الحادث وظروف الحادث، لكن سبب الحادث اللي بقع بيجي بقول لك مثلا اتخاذ مسرب خاطئ، أو خلنا نقول تجاوز خاطئ، أو عدم الالتزام بأولويات المرور. طب احنا بدنا نشوف مثلا هل الهاتف النقال، وهو أكيد لا زال يعني زي ما بقوله يعني بتطلع من الدار إذا التليفون مش معك بتلفه بترجع عشان تجيب تليفونك، لكن إنك تحط حزام الأمان لا، بعدنا يعني لسه في بعض الأشخاص غير ملتزمين.
1: بعض السلوكيات الخاطئة طبعا هي اللي أدت إلى هاي وقوع الأرقام. شوف سيدي، احنا في المعهد المروري الاردني وفي اداره المرور بشكل عام، لكن بدي اتحدث عن جزئيه المعهد المروري من حيث الدراسات. طيب الدراسات كيف بتتم عندنا؟ من خلال الاحصاء. عندنا احصاءات، التقرير السنوي الاحصائي بيعطينا مؤشر وين في عندنا مشاكل،
0: وين في خلل،
1: في خلل
0: بالضبط. نعم.
1: بتم دراسه وعمل دراسات علميه مبنيه على اسس علميه انه هاي المؤثرات عندي، مثل دراسه المواقع الخطره انت عارف فيها فادي بيك.
0: نعم في المواقع الخطره هي معروفه
1: تحديدا من خلال الحوادث. انا كيف بدي احدد انا المواقع الخطره الا من خلال الحوادث سيدي؟
0: للي ما بعرف المواقع الخطره شو هي، بدنا نحكي لهم انه هي المواقع
1: اللي تكثر عليها الحوادث برينج،
0: يعني بيصير عليها حادث باستمرار، يعني خلينا نقول كل فتره والثانيه بنلاقي انه وقع حادث،
1: معدل الخطوره عليها عالي جدا. هاي المناطق بتكون عباره عن تقاطع او مقطع من طريق الى اخره. في عندي مشكله مروريه ممكن هندسيه، ممكن عندي تنظيمية، ممكن رقابة.
0: نعم.
1: كثير من الحالات بنشوف احنا في عندنا مشكلة رقابة، سلوكيات خاطئة من بعض السائقين في المناطق اللي
0: تمام.
1: فيها خطورة عالية. سيدي احنا بعد ما نعمل دراسات خلال الإحصائيات اللي بتيجينا بنسلط الضوء عندنا على هاي الأخطاء، وبنحاول نعطي الحلول المناسبة اللي تطبق على أرض الواقع. يعني احنا اهم شيء عندنا تكون مطبقه، تطبق على ارض الواقع، ما بدنا نعطي
0: قابله للتطبيق. خلينا نقول
1: التطبيق،
0: نعم.
1: يعني بشكل انه مع الشركاء طبعا، مع وزاره الاشغال، الاداره المحليه للبلديات، يعني في عندنا شركاء كثير بتم من خلالهم.
0: هسه لجنه السلام المروريه، نعم. في كل محافظه هناك لجنه السلام المروريه،
1: مجلس السلام المروريه،
0: نعم. هاي اللجنه بتكون مشكله من عده اطراف، نعم. منها جهات مدنيه ومن جهات مروريه وعسكريه.

0: مش فقط دراسات، عندنا الدورات التدريبية المتخصصة زي ما حكيت في بداية حلقتك.
1: نعم.
0: سيدي للقطاعين العام والخاص، وحتى
1: حتى الشركات،
0: حتى الشركات بالضبط.
1: نعم.
0: القيادة الوقائية، القيادة على الانزلاق، يعني معالجة الانزلاق، التوعية المرورية للقطاع العام والخاص بشكل عام. حتى عندنا سيدي احنا ضباط ارتباط في جميع المحافظات، بعطوا عندنا دورات النقاط المرورية، دورات الدراجات الترخيص.
1: نعم.
0: يعني حتى تسهيلا صرنا نعطي الدورات
1: بالمحافظات تسهيلا على المواطنين،
0: تسهيلا على المواطنين خلال ضباط ارتباط، وخلال حتى اونلاين صرنا نعطي بعض الدورات عشان نسهل على المواطن، بحيث انه يكون في محافظته بتعرف في مشاغل عند الناس في من ما بيقدر يطلع.
1: نعم.
0: فهذا كان تسهيل على المواطنين انه احنا نوصل له الخدمه الى بيته. طبعا
1: نعم.
0: الادارات المروريه الثانيه مثل اداره السير واداره الدوريات الخارجيه واداره الترخيص، هاي الادارات المروريه ما حدا مقصر منهم. طلع على اداره الترخيص ما شاء الله، يعني الحال التحول الرقمي كامل.
1: نعم.
0: يعني هذا انجاز يعني يحسب لهم.
1: احنا صدقا عبر اثير اذاعه جامعه اليرموك وبرنامج نهض الامان بنوجه تحيه لكل نشمه ونشميه من منتسبي جهاز الامن العام اللي الان في مواقعهم في الميدان، من اداره ترخيص السواقين والمركبات، من اداره المرورية، إدارة السير، وإدارة الدوريات الخارجية، وما بننسى أيضا النشامة في أحد المرور
0: النشامة موجودين.
1: نعم.
0: لكن أنا بخص الذكر يعني بالعملية المرورية رجل الأمن العام، رجل السير الواقف في الشارع حاليا.
1: نعم.
0: اللي هو بيمنع اللي عند الازدحامات، المخالفات الخطرة، مراقبة الوضع كامل على الطرق. الله يعطيهم ألف عافية.
1: آمين.
0: ومقصرين.
1: تمام. أيضا هناك بالمعهد المرور الأردني اللي هو الإحصائيات المرورية اللي كنا نتحدث بلغة الأرقام.
0: نعم.
1: لغة الأرقام أكثر إقناع وبتعطي مؤشر محمد بيه إنه في انخفاض وفي تطبيق لإجراءات السلام المرورية، والآن إحنا قاعدين بنحقق الهدف المنشود.
0: نعم.
1: بتقليل عدد الإصابات، بتقليل عدد الحوادث، بتقليل عدد الوفيات لا قدر الله.
0: سيدي أنا زي ما حكيت لك، يعني إحنا من كيف بدنا نبرز المشكلة؟
1: نعم.
0: من خلال الأرقام.
1: حلو.
0: هسه بصير عندنا حوادث خلال السنة، لما حكينا 187
1: ألف حادث،
0: هذا بيتم تحليلهن.
1: نعم.
0: هسه بيتم تحليلهن.
1: هسه بجوز يسأل واحد إنه كل حادث بتقعدوا بتقولوا هذا ليش صار الحادث؟
0: نعم عندنا.
1: آه؟
0: نعم. نعم على الطريق المخطط.
1: مش بنفتح كروك.
0: نعم على الطريق مخطط كروك.
1: نعم.
0: حاط فيه كل المعلومات اللازمة، الطريق، المركبة، خطأ السائق، المخالفات اللي ارتكبها.
1: محمد بيك ترى أنا مرة فتحت هيك ورقة كروك ها.
0: نعم.
1: بتطلع حالة الطريق مستوية.
0: نعم.
1: حالة الطقس مشمس والرؤية.
0: نعم.
1: واضحة.
0: نعم.
1: طب يعني هاي بتنحط من ضمن الكروكة طبعا.
0: كل.
1: لأنه هاي مؤثر على القيادة.
0: سيدي احنا يعني بطل موضوع الكروك فقط، الحق لمين وعلى مين.
1: آه.
0: بصراحة يعني خلينا نحكيها.
1: نعم.
0: الآن عندنا مقدرة من خلال دورات المعهد المروري بنعطيها لنشام السير بأنه المحققين الفنيين في الحوادث المرورية
1: على
0: قدر كافي.
1: نعم.
0: وواي في وقدر مسؤول في الموقع. حاليا سيدي احنا الكروك بتهمنا عشان لما نجمع هاي الكروكات.
1: نعم.
0: تحليل أسباب وقوع الحوادث المرورية الفعلية. هسه بتقول لي أنت التجاوز، بحطوا إدانة التجاوز، قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ولكن في أسباب خفية كمان وراء وقوع الحوادث المرورية، هاي بتهمنا. إحنا بدنا نوصل لحلول.
1: إحنا بدنا نرجع للتليفونات هاي اللي
0: هي المشتتات.
1: المشتتات.
0: نعم.
1: صدقا يعني محمد بيك يعني وبجوز يزعلوا علينا جماعة التطبيقات لأنه بيشتغل على التليفون ولا دراجات النارية وطلبات والتوصيل
0: والخدمة العلمية.
1: تفضل سيدي.
0: طيب سيدي المشتتات وأهمها التليفون طبعا.
1: نعم.
0: هي مشتتات
1: والله هو أكبر مشتت.
0: هو
1: صراحة.
0: أكبر مشتت.
1: يعني لا تقول ليش الراديو إذا بتحط على الراديو. لا الراديو بتكبس الكبسة بتضلك
0: يعني
1: ماشي.
0: أنت في بيتك تكون فاتح الريلز كونه هسه كله على
1: الريلز.
0: الريلزات.
1: نعم.
0: تسمعش اللي جنبك شو حكى معك.
1: صحيح. فكيف لما بزمر لك اللي جنبك.
0: أنت سايق.
1: نعم.
0: وطريق ومركبات
1: وإشارة
0: إشارة
1: واحد بقطع
0: وعندي يعني الضوابط المرورية كلها أنا مش شايفها بصراحة.
1: نعم.
0: طب أعطيك حقيقة علمية سيدي. تخيل أنت أعطيك أنت ماشي على الطريق هايوي بسرعة 110.
1: نعم.
0: ل 115 ماشي أنت في الطريق السريع
1: رن عليك. بس السرعة لحد 100 110 كثير، هي زاد عن السرعة القانونية. بدنا نخليه ضمن
0: ضمن الرينج. أنت رن عليك صديقك
1: بدك تقول له
0: انا دائما بعطيها مثال لطلابنا في المساق.
1: نعم.
0: بس اخذت منك وقت ثاني، طلعت على التليفون اعطيته كانسل.
1: كانسل بديش ترد.
0: بديش ترد. نعم
1: نعم.
0: على هاي السرعه بالزمن هذا اللي اخذته انت ثاني بتكون

0: قطعة مسافة 30 متر وانت مش شايف اشي.
1: يعني قيادة قيادة عمياء.
0: عمياء. نعم. عندك ايام مغمض عيونك.
1: نعم.
0: سيدي ما بالك اللي بكتب.
1: تعال شو 30 متر؟ يعني مسافة.
0: طيب واللي بكتب رسائل.
1: مسج.
0: مسج.
1: شو اجيب معي؟
0: خمس ثواني خليها.
1: شو خمس ثواني؟ والله اذا طلبوا اغراض كثيرة بدو ربع ساعة.
0: وبكونوا متعودين هم سريعين على التكست. هاي بتاخذني خمس ثواني وسبع ثواني.
1: طبعا فيه استهتار. فيه استهتار.
0: طبعا. ليش احنا بنقول لك سيدي في سائق بقع في حوادث بنفس الظرف. وسائق ما بقى هذا بترجع عليه حتى التشتت عدم الانتباه حتى في الدماغ هذا بتحصل يعني نعم. بيكون هو مشتت حتى لما يحكي تلفون بصير عنده حالة انفعال في حالة غضب إذا سمع خبر إلى آخره هذا قاعد بيخرج عن نص القيادة نعم. بمعنى أنا عندي حتى ردود الفعل يعني مسافة الأمان مسافة الأمان والتتابع نعم. القريب طبعا إذا بدك أذكر لك أخطاء السائقين أبرز في 2025
1: نعم.
0: بدي أذكر لك أول أربعة
1: أعطينا واحدة واحدة بس
0: الأولى
1: نعم
0: عدم أخذ الاحتياطات اللازمة
1: يعني زي إيش
0: منها الهاتف النقال
1: هاي
0: تندرج لأنه أنا شتتتني ما أخذت احتياطاتي
1: يعني ما كنت ملتزم
0: ما أمنت وقوف المركبة
1: ما أمنت وقوف نعم. المركبة يعني كنت تتحل
0: تندرج معي تندرج تحت عدم أخذ الاحتياطات اللازمة سيدي مخالفات المسارب
1: طب سؤال هسا عدم أخذ الاحتياطات اللازمة حزام الأمان منها ولا لا
0: تندرج تندرج من المخالفات الا عدم اخذ الاحتياطات اللازمه ولكن سيد بدنا نفرق احنا بين نعم. شغلتين اجهزه وقايه واجهزه سلامه في المركبه
1: نعم.
0: اجهزه الوقايه دائما احنا طبعا طلابنا عارفينها في الجامعات فئه الشباب حاليا يقول لك اجهزه الوقايه هي اللي تمنع وقوع حادث فهي ضروريه في عندي في المركبه لكن في عندي اجهزه السلامه لا تمنع وقوع حادث على فكره
1: نعم.
0: زي حزام الامان انت مركبه ولا مش مركبه ما بيمنع وقوع حادث
1: لكن
0: يخفف من اثار الحادث تقريبا ما يقارب 50% وراح نحكي عن حزام الامان
1: تمام
0: وعن اهميه حزام الامان المخالفه الثانيه كانت المسارب عندنا مشكله في استخدام المسارب يعني
1: انا مش عارف وين بدي اروح
0: بالضبط لا عندنا هنا مخالفتين تندرج تحت مخالفتين المسارب اتخاذ مسرب خاطئ من الاصل انا متخذ مسرب وتوضيعي خطا
1: يعني انت ماشي اقصى الشمال
0: بدك
1: تروح على اليمين طب كيف بدك
0: بتصير قدامنا على الاشارات الضوئيه
1: صحيح
0: بيكون هو بده يلف يسار
1: نعم
0: وماخذ اقصى يمينه وهذا بيعمل تعارضات مروريه كثيره وحوادث مروريه المخالفه الثانيه تغيير المسرب
1: صارت الثالثه هاي
0: لا هي من ضمن
1: المسارب
0: هي مخالفتين اتخاذ مسرب خاطئ الاولى الثاني تغيير المسرب بشكل مفاجئ
1: فجاه قررت بدي اروح على الشمال او بدي افوت على الدوار
0: لا طلعت في المري لا اعطيت يعني خطوات الانتقال من مسرب الى مسرب بالشكل الصحيح راح تلقى في حادث مروري وهي من اعلى المخالفات المسارب
1: ترى اللي جنبك ما بيفكر عنك ولا بيعرف وين بدك تروح
0: فكل واحد بالنهاية.
1: يعني مجرد انت ما حطيتش غماز وفتت انت غيرت مسرب وعملت كارثه
0: سيدي لما اتفاجئ انا المركب قاعد تغير مسربي انا ما بقدر على الوقت الصفر اوقف مركبتي
1: طبعا
0: انا في عندي مسافه رد فعل
1: نعم
0: في عندي مسافه فرمله هاي هي مسافه الوقوف الكليه بنحكيها اللي بتتبع الى مسافه الامان بين المركبات والتتابع القريب وطبعا حوادث التتابع القريب مشكلتها مش مركبتين وثلاث مركبات
1: ممكن تمتد سبع ثمان مركبات
0: بالضبط ومش نعم. على طرقنا ثم عدم ترك مسافه امان كافيه وهي طبعا رابعه مخالفه من المخالفات اللي عدم ترك مسافة الأمان اللي ما تسمى بالتتابع القريب
1: نعم.
0: الثالثة كانت عدم
1: خلينا الثالثة بناخذ فاصل
0: نعم.
1: نكمل بعد الفاصل
0: نعم.
1: بدنا نقطع عليكم عشان نشوقكم أكثر وتظلكم متابعين برنامج نبض الأمان نتوقف لفاصل قصير وبنرجع

0: أعزائي المستمعين، نجدد الترحاب بكم وبضيفي داخل استوديو الرائد المهندس محمد الرجدان من المعهد المرور الأردني. مساء الخير محمد، بك مرة أخرى. كنا قد تحدثنا عن بعض أبرز المخالفات اللي بتسبب وقوع حوادث مرورية، وقبل الفاصل حكينا عن مخالفتين. نعم. ظل علينا مخالفتين.
1: نعم، المخالفة الثالثة كانت هي الأعلى كمان عندنا في أخطاء السائقين المرتكبة.
0: نعم.
1: لنتج عنها إصابات بشرية طبعا، اللي هي مخالفة الأولويات.
0: مخالفة الأولويات
1: المرور.
0: نعم، هاي أبسط، هاي أبسط شيء.
1: نعم. لكن تفاجأ إنه كثير من الحوادث بينزلوا عليها شباب في إدارة السير، بتلاقي السواقين الاثنين مش عارفين قواعد أولويات المرور على التقاطعات.
0: نعم.
1: يعني هو ماخذ الرخصة وصار له فترة بيسوق بس نسي القواعد. ما يعني لذلك عندنا احنا رسالة توعوي، احنا بننزل
0: ترى القواعد بيختلف عن الشواخص. ترى
1: نعم اكيد،
0: لانه في ناس تعرفش كمان شو الشواخص.
1: لا عندنا الضوابط المرورية، الضوابط المرورية عشان نوضح للمستمعين، عندنا الضوابط المرورية مثل الإشارات الضوئية، مثل الشواخص المرورية.
0: نعم.
1: الشواخص المرورية بتنقسم عندنا لشواخص تنظيمية تحذيرية وإرشادية.
0: نعم.
1: عندنا الخطوط والعلامات الأرضية كمان،
0: ترى قوتها بالقانون أقوى من الشواخص.
1: هي ملزمة في القانون.
0: نعم
1: نعم، ملزمة في القانون.
0: حسب ما يكون كاتب لك السرعة مثلا 80 أو ممر مشاة.
1: أو ممر مشاة،
0: ترى ممر مشاة أنا سألت
1: خط قف
0: لو الإشارة خضراء. ها، لو الإشارة خضراء وراك طابور سيارات بزمر لك، المشاة بده يمرق الأولوية.
1: نعم.
0: له.
1: نعم دائما. نعم. المشاة لهم نظام كمان، نظام قواعد سير المشاة.
0: نعم.
1: من حقوقهم وواجباتهم. سيدي نرجع للمخالفة قواعد وأولويات المرور. طبعا حوادثها صعبة، اللي بتكون متعامدة معظم الحوادث على التقاطعات زي ما بنشوف.
0: نعم.
1: فبنتج عنها يعني إصابات متوسطة وبليغة وأحيانا وفيات. ودائما عندنا أقول حتى التقاطعات داخل المدن أكثر الحوادث عليها، يعني بنسبة 50-60% من الحوادث عندنا داخل المدن بتكون على تقاطعات، خارج المدن أقل تقاطعات بيكون عندنا من 30-35% تقريبا حسب الدراسات اللي عندنا بتشير إنه الحوادث تقع على التقاطعات، وهذا رقم كبير جدا، يعني نصف الحوادث داخل المدن تصير على تقاطعات. فيعني بيسوى إنه نعرف قواعد وأولويات المرور، لأنه عندنا في قانون السير الأردني عندنا مخالفة صريحة اللي هي عدم التقيد بقواعد وأولويات المرور.
0: نعم.
1: أجى نظام قواعد وأولويات المرور عشان فسر شو هاي القواعد وأولويات المرور، 9 قواعد.
0: نعم.
1: اتبعهن ما بتقع بحادث، ما بصير عليك مخالفة مرورية. سيدي المخالفة الرابعة كانت هي عنها التتابع القريب وعدم ترك مسافة أمان.
0: نعم.
1: بين المركبات حكينا عنها، بنشوف احنا بصراحة في طرقنا كيف السيارات مرات تمشي وراء بعض
0: فأقل ضربة بريك يعني محمد بيك يعني بسبب وراء تتابع قريب، إذا كله ملزق ببعضه بده يصير
1: عندي حادث
0: متتابع. نعم نعم نعم.
1: فهي بتعتمد عندي على يعني علميا على مسافة ردة فعل ومسافة الفرملة اللي بحتاجها أنا كسائق.
0: نعم.
1: عشان أقدر أوقف سيارتي بأمان، وأحيانا ما بكون عندي هاي المسافة ولا الزمن اللي أفكر فيه، لذلك بصير عندي حوادث التتابع القريب.
0: طيب محمد بيك، بدنا نتحول لمحور آخر. نعم. يتحدث عن يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، بجوز خلفنا على الشاشة موجود يوم المرور واللوجو اللي تم اعتماده لعام 2026. طبعا هذا اللوجو بيكون يعني في منافسة، بتعرف انه بيكون انه في مسابقة لاختيار افضل لوجو، وايضا اذا بدنا يعني
1: بالإضافة للمسابقة المرورية.
0: نعم، المسابقة المرورية. نتحدث عن دلالات هذا اللوجو وماذا يرمز إله، وشعار السنة هاي يعني شوي مميز عن السنوات السابقة.
1: وفي رسالة.
0: بدنا نعرف شو الرسالة.
1: نعم. سيدي هسه إذا تطلع أنت على اللوجو على شعار يوم المرور العالمي.
0: نعم.
1: عندي الألوان.
0: نعم.
1: الألوان ألوان علمنا طبعاً.
0: نعم.
1: مع النجمة السباعية.
0: نعم.
1: المثلث التحذيري عندنا للشواخص المروري وتنظيم حركة المرور وقواعد أولويات المرور بتدل على التمهل ويكون عندك حذر في القيادة.
0: يعني خلينا نكون
1: في مخالفة. ممكن انت ما سألتني عنها، انا ذكرت لك الاربعة الاعلى، طب السرعة وينها؟
0: السرعة على الطرق الخارجية ولا بس بالداخلية كمان في سرعات؟
1: سيدي السبب الخفي وراء وقوع كل هاي الحوادث ذكرت لك اياها هي السرعة بالنهاية.
0: السرعة ما هي تقتل بالفعل.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: يعني كيف تجاوزت خطأ، كيف انا ما اعطيت اولوية، كله بسبب السرعة.
0: انا ملاحظ شغلة باللوجو، يعني بجوز ما في اي علامة تحذيرية، بالعادة كانوا يحطوا مثلا شواخص.
1: نعم.
0: هو ما في شواخص
1: خلال المثلث التحذيري عندي.
0: نعم.
1: هذا مثلث تحذيري، يعني عندي شخصة تحذيرية.
0: نعم.
1: سيدي عندي الدلالات الداخله، عندي الساعة الرملية.
0: نعم.
1: بترمز الى الوقت، وعامل الوقت مهم جدا في الحوادث المرورية، اجزاء من الثانية بتفرق معي في الحادث المروري.
0: أجزاء من الثانية.
1: نعم. كيف أجزاء من الثانية؟ عندي بردود الفعل بسرعة الاستجابة للخطر الموجود عندي، كذلك عندي سيدي الطريق.
0: نعم.
1: بدل على السلوك الحضاري، السلوك الـ الـ الـ الـ الـ الـ بعدم ارتكاب عندي السلوكيات الخاطئة اللي أقدر أوصل فيها بسلامة على الطريق. سيدي عندي كمان العائلة.
0: العائلة
1: هنا بتخاطب السائق. لاحظ عندنا إحنا شو شعارنا كان للسنة هاي، تمهل
0: نحن
1: تخاطب السائق.
0: نعم.
1: نحن بانتظارك، برضو العائلة والأحبة بخاطب السائق.
0: نعم.
1: فكانت الرسالة موجهة
0: من هي من الأم والأبناء لوالدهم، واضح يعني الشعار
1: إنه نعم. نحن بانتظارك. طبعا رسالة فيها رسالة إنسانية واجتماعية هذا الشعار،
0: أكيد.
1: من خلال الدلالات اللي داخله.
0: طيب محمد بيك، احنا في إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية وظفنا الذكاء الاصطناعي، وتم نشر قبل عدة أيام بهذه المناسبة أيضا تحت عنوان تخيل لو أن المرافق المرورية قررت تحكي، شو راح تقول عن التصرفات غير الملتزمة؟ زملائنا بالجاليري إذا الفيديو جاهز حابين نحضر الفيديو، هو مقطع ريلز عبارة عن 30 ثانية تقريبا، لا يتجاوز 30 ثانية، نحضره إذا سمحتوا.
2: يعني سكرت الطريق وسكرت النفق وسكرت الدنيا كلها يا رجل.
3: أنا إشارة المرور خليك ملتزم نصيحة، لأنه إذا بتقطعني رح تعمل مصيبة، وتأكد لما تمشي. أنا ممر المشاة، لما تشوفني هدي السرعة، لأنه هنا الأولوية مو إلك، الأولوية للمشاة. أنا جسر مشاة مو سور الصين، اطلع علي بلاش تندعس.
4: يا عالم يا ناس، أنا قاعد بوصل واحد مريض، لا تظلك تسكر علي، خليني أمرق وأنقذ حياة الشخص اللي معي.
0: شو محمد بيك؟
1: صراحة يعني
0: نعيد الفيديو. والله يشوفوا أسلوب الذكاء الاصطناعي بلش يدخل
1: والانيميشن،
0: والانيميشن
1: صراحة جذابة.
0: نعم.
1: جذابة حاليا للفئة المجتمعية الحالية.
0: والله أنا حبيت هاي الفكرة، بتعرف يعني حتى الكبير والصغير بتقبل أو بتفاعل مع هاي.
1: عدد المشاهدات عليها بالملايين.
0: نعم.
1: بعض الريزات سيدي أحيانا رسالة توعوية 30 ثانية زي هيك
0: كافية.
1: نعم. عن محاضرة أو ندوة أحيانا.
0: نعم.
1: بتكون.
0: نعم.
1: توصل الرسالة اللي بدك إياها بأقل جهد، لأنه أنت عارف هسا يعني معظم الجيل الحالي يعني خلينا نحكي متابع الريزات، متابع
0: بحضر على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. نعم.
1: ف30 ثانية بحضرها.
0: نعم.
1: أما تكون ساعة
0: لا
1: ما بحضرها. فأحيانا توصل الرسالة توعوية. وصلنا إحنا في مديرية الأمن العام بصراحة نطبق هذا الريلزات، النشر التوعية المرورية.
0: وهو هدفنا زي ما بتعرف محمد بيك، يعني هدفنا التوعية.
1: نعم.
0: يعني إحنا بنحاول نصل للمجتمع الأردني بكافة أطيافه من كبيره لصغيره بأي وسيلة ممكنة، بحيث إنه إحنا نوعي.
1: نعم.
0: بحيث إنه تكون الرسالة معبرة والرسالة بسيطة وتصل لكل المتلقين هذه الرسالة. أيضا يعني الذكاء الاصطناعي مش غلط لما بخلي الإشارة تحكي.
1: نعم. لا.
0: ليش؟ لأنه أنا مرات بشوف أخطاء بقدامي أنا ما بقدر أسكت، صح ولا لا؟ بصير أقول طلع كيف قطع قدام، قطع إشارة حمراء، سوى كيف
1: عمل. بتلوم.
0: طب يعني طب في جسر مشاة، طب ليش الناس بتقطع من الشارع بعدها؟ طب ما دام الجسر موجود، لو ما كان الجسر موجود بصير يقول بدنا جسر مشاة، صح؟
1: صحيح. أكيد.
0: طب بس الجسر صار موجود أنت بطلت تقطع عليه.
1: سيدي احنا شوف موضوع المشاة خصوصا عندنا برضو القانون نص على حقوقهم وواجباتهم في قطع الطريق، كذلك المسؤولية تقع على المشاة زي ما حكيت سيدي. في عندنا داخل المدن بتكون عندنا اللي هي الممرات المشاة، خارج المدن عندنا الجسور والأنفاق الخاصة بالمشاة. طبعا حاليا كمان عندنا بند قانوني قوي ترى بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: عندنا لا يلاحق السائق جزائيا اذا كان المتسبب في الضرر هو المشاة. يعني عندي انا ممر مشاة
0: موجود
1: المشاة
0: ما بتعبر
1: من ما بعبر من هذا الممر المشاة او الجسر او النفق الخاص،
0: بطلع الحق عليك بكره
1: المشاة عليك. نعم.
0: نعم.
1: احنا يعني رسالتنا بتكون هي للمشاة، انت مساهم في العملية المرورية على الطريق.
0: طبعا
1: كثير عندنا حوادث دهس، وحوادث دهس مشكلتها قوة الصدم كاملة على جسمك. لا في المركبة،
0: لا في جزء منه بتمتصه المركبة وحديد المركبة والبودي
1: والأجهزة السلام، الأيرباكز والحزام.
0: صح.
1: الأمان.
0: صح.
1: حتى الحديد هذا الهيكل قاعد بيمتص جزء من الصدمة عن جسمي. ف ممكن انه تقيني شوي، ولكن حوادث الدهس بتكون مؤثرة مباشرة على جسمك. طبعا حسب عندنا وين مكان الإصابة، بكون عندنا إصابات بليغة ووفيات كثير في حوادث الدهس خصوصا.
0: حمد بك، من نتحول لمحور آخر ألا وهو دور رجال السير والأجهزة الأمنية الموجودين في الميدان من دوريات خارجية زي ما حكينا في تنظيم حركة المرورية، يعني جهد يومي يبذل في مختلف طبعاً. أكيد طبعا بنوجه لهم كل التحايا وكل الشكر على جهودهم في الميدان، خصوصا لما بتكون ساعات الذروة الصباحية أو المسائية. يعني بتعرف يعني الكل بده يوصل على دوامه، كان طالب جامعة ولا موظف ولا إلى آخره، لكن رجل السير موجود صيفا شتاء في مختلف الأوقات منذ الصباح الباكر وحتى ساعات المساء المتأخرة، وذلك لتنظيم الحركة المرورية. أوكي واجبه، بس بدنا تعاون من الجميع. وأيضا ترى رقيب السير ما بيسكر مسرب معين أو بيعمل أي تعديل مروري على الشوارع إلا بيكون في الآن التكنولوجيا بلشنا نوظفها. بدنا نحكي أيضا كمان عن طائرات الدرونز اللي الدرونز بتكون أيضا كاميرات المراقبة، يعني هو قاعد بالموجود بالميدان لكن أنت ما بتعرف شو في بعد ما تتعدى لقدام. ليش؟ لأنه إحنا مربوطين بمنظومة كاملة متكاملة من شبكة مراقبة من كاميرات مراقبة
1: الكاميرات
0: الذكية اللي بتعطيك أنت لقدام شو فيه، فهو لما بيحجي السير أو بمنع هو عارف شو فيه لقدام.
1: سيدي، مشكلة الازدحامات المرورية هي في ساعات الذروة زي ما حكينا، الصباحية والمسائية. طبعا منوجه رسالة دعوة للسائقين التعاون مع رقيب السير، رقيب السير برضو واقف عشان يخفف الازدحامات المرورية، يأخر عليك وقت، ما بده يأخر عليك وقت الرحلة، هو بده يخفف عنك. يعني بالنهاية انت لما تلتزم بالضابط المروري اللي هو رجل المرور اللي واقف على هذا التقاطع أو هذا الشارع وقاعد بسحب سير، سيدي
0: الجهاز اللي معه بيجيني دا انه يعني يقطع السير من عندك لانه بده يمشي السير.
1: لانه في عندنا احنا تقنيات حديثة دخلت مثل
0: الطائرات
1: الدرونز، عندنا الكاميرات الذكية الاي ام بي ار الى اخره، قاعد بتراقب عندنا الشوارع وين عندنا ازدحامات مرورية. انت بمربع معين هذا اللي انت بتشعر فيه كسائق، ولكن انت مش داري شو بصير وراك ولا قدامك.
0: صح.
1: كمان عندنا احنا الشوارع الفرعية قاعد بتغذي الشوارع الرئيسية، احيانا بيضطر انه يوقف بعض الشوارع لانه الكاميرات المراقبة قالت له وقف هون عشان نسحب السير من مكان الى مكان عشان نخفف من الازدحامات المرورية. سيدي احيانا وقفة السائق على واحد من المسارب، تخيل انه بده يوقف فقط ثانيتين يسأل سؤال وظل ماشي، هو وقف في ساعات الذروة رقيب السير بظل فوق الربع ساعة يسحب سير وراه.
0: طبعا
1: بيعمل ازدحام مروري، هاي الثواني
0: هي السلوكيات الخاطئة من وقوف مزدوج مثلا بدي اتناول مثلا كيس خبز، طب هو يعني كيس الخبز يعني
1: لازم اقف على باب المخبز،
0: بالضبط.
1: اللي هو الوقوف المزدوج العشوائي على المسارب خصوصا. طيب هذا سيدي بيعمل لي ارباك مروري لما انا اقف مزدوج واعطل مسرب كامل. انا كسائق أجيت على هذا المسرب ماشي في هذا المسرب، بدي أضطر أغير مسربي، لما أغير مسربي أنا قاعد بعمل تعرضات مرورية، هاي التعرضات المرورية توقعنا في حادث مروري.
0: صحيح.
1: فكله بسبب أنه ما بدي أبعد 50 متر أصف وأرجع أشتري، لا بدي أوقف نفس المكان اللي بده إياه. يعني هذه صراحة مشكلة. مرورية. طبعا هاي المشاكل حطينا عليها بعض النقاط المرورية، الوقوف المزدوج عليها نقطتين مروريات لأنه بتعمل لي ازدحامات وبتسبب حوادث لغيرك.
0: صحيح.
1: يعني أنت ممكن وقفت أخذت حاجتك ومشيت ولكن غيرك وقع في حادث مروري نتيجة تعطيله من المسرب، والازدحامات المرورية صارت وراك بسبب وقوفك على أحد المسارب.
0: أيضا بدي أتحدث بمحور السلام المرورية لطلاب المدارس وأكيد الجامعات. يعني كثير بعض الورش العمل التي تعقد محاضرات توعوية لطلابنا فلذات كبادنا، يعني هدفها لأنه ممكن يكون حجمه صغير، السيارة حجمها كبير، قد لا ينتبه بعض السائقين لعبورهم وخصوصا أمام المدارس بالفترة الدوام الصباحي أو ترويحتهم.
1: نعم.
0: فإحنا حماية الطلبة شيء أساسي. بتوقع معظم المراكز الأمنية يعني لها دوريات منتشرة على خلنا نقول المدارس اللي بتشهد حركة مرورية نشطة
1: على الشوارع الرئيسية
0: وعشوارة الرئيسية، حتى رقباء السير أيضا بيكونوا موجودين لمساعدتهم وتعزيز السلوك المروري لديهم.
1: سيدي احنا بموضوع التوعية المرورية عندنا مقسمة فئات.
0: نعم.
1: حتى الفئة العمرية الصغيرة من خلال حاليا لاحظ عندنا ضباط الارتباط في المحافظات يوميا بزور المدارس بإعطاء ندوات ومحاضرات توعوية للأطفال كل واحد حسب فئته العمرية.
0: تمام.
1: لأنه لما خاطب فئة بتختلف عن فئة معينة. يعني لما خاطب أولاد صغار بخاطبهم بأسلوب توعوي بيختلف عن الكبار. سيدي الحدائق المرورية اللي قاعدين بيعملوها حاليا في المدارس هاي بتعزز مفهوم البيئة المرورية الآمنة داخل المدن وداخل المدارس وعلى الطرق. بالإضافة في عندنا فرق مرشدي المرور ترى بتم عقدها في المدارس.
0: والله بشوفهم على زوايا المدارس بيكونوا بيتعاونوا مع الأهالي
1: اللي بياخذوا دورة عن طريق المعهد المروري ونعطيهم كيف يوقفوا السيارات
0: ويكون معهم إشارة قيف كمان
1: قيف بالضبط ويخليهم زملائهم يقطعوا الطريق إلى آخره. ولكن كمان في مسؤولية بتقع على السائق عند الاقتراب من المدارس الحذر تخفيف السرعة الانتباه لأنه هذول الأطفال بالنهاية أنت عارف ما بتعرف شو ردة فعل الطالب أو الطفل هذا الموجود
0: ممكن عندي. يوقف قدامك بنص الشارع لا يقطع ولا يرجع
1: قديش احنا بنشوف على الطرق يكونوا ماشيين مجموعات هم
0: بمشوا مع أصحابهم
1: وبكونوا يمزحوا الدازز إلى آخره. فالسائق لازم يكون حذر جدا خصوصا عند عبوره من امام المدارس. وطبعا الحدائق المروريه اللي قاعده بتنعمل ويمكن امبارح افتتحوا
0: حديقه مروريه في اربد.
1: نعم هاي بتعزز الثقافه المروريه حتى عند الطفل. احنا بمعنى بنا ثقافه مروريه منذ الصغر.
0: نعم
1: سيدي بالنسبه للفئات الكبيره الجامعات انتم عارفين يعني عندنا تم طرح مساق السلام المروريه كماده اختياريه 3 ساعات يدر حاليا في 13 جامعه و10 كليات تابعه لجامعه البلقه التطبيقيه. الهدف منه كان سيدي توعوي.
0: نعم.
1: بنا اللغة المرورية أو الواقع المروري يوصل لجميع الطلاب. يعني حاليا هم فئة الشباب. ليش احنا تم اختيارهم؟ تم اختيارهم بدعوة من مجلس السلام المرورية طبعا من خلال مدير الأمن العام. وعلى فكرة مشد على موضوع التوسع في موضوع الجامعات والثقافة المرورية والتوعية المرورية لأنه صرنا نلمس حتى أفكار بعض الأفكار تيجينا من الطلبة. عملنا قبل فترة هاكاثون السلام المرورية في مديرية الأمن العام بالشراكة مع الطلاب قدموا أفكار ممكن يقدموا لك مشاريع.
0: نعم.
1: أنت يعني الفكر الشبابي هسا الفكر الشبابي إحنا بدنا ننطلق على الشباب لأنه سيدي حسب الإحصائيات أكثر فئة مسببة أو شاركت في الحوادث المرورية هي فئة الشباب من 18 إلى 35.
0: فبدنا الحل من عندهم.
1: بدنا الحل من عندهم.
0: نعم.
1: لا بدك توعيهم كمان.
0: نعم.
1: يعني العلوم المرورية صارت تدرس من خلال مادة نظرية وعملي. لاحظ حاليا إحنا عندنا المتنقلة شفتها انت
0: المتنقلة والله شيء حلو رائع.
1: يعني القيادة التشبيهية عندنا جهاز السيميليتر بالإضافة للواقع الافتراضي الفي آر تقعد انت بعطيك جميع أخطائك كيف انت بتتصرف في على كيف تتبع الإشارات الضوئية.
0: انا استغربت يعني مش استغربت يعني انبهرت حتى بمدى يعني بقول لك وانت قاعد بتسوق فجأة بصير تشتي بدك تشغل مساحات
1: بالضبط
0: فانت بدك بالضبط. تعيش الواقع الافتراضي
1: حتى لما تسوق انت على ثلج على
0: بتزحلق معك السيارة
1: وكيف بدك تعالج هذا الامر
0: فبدك تقلل سرعتك
1: بالضبط بس خطأك.
0: انا عجبني انه في جير عادي وفي جير اوتوماتيك
1: عشان الفئتين يعني اللي بسوق عادي واللي بسوق اوتوماتيك
0: يعني احنا حتى التبسيط شوف حتى بالاجراءات لحتى انه الجير العادي موجود والجير اوتوماتيك موجود ولك الخيار.
1: جديد مديرية الامن العام
0: اي والله فكرة
1: هائلة المعهد المروري الأردني وإدارة السيارة مشهورين.
0: نعم.
1: طبعا هاي بتحاكي الواقع.
0: نعم.
1: تخلي الطالب يجرب تجربة عملية واقعية. يعني أنا لما أجي أقول له أحكي له مثلا في المحاضرات عن زمن ردود الفعل وعن المسارب وكيف يغير مسربه وكيف يعمل الإجراءات الصحيحة أما بقدرش أخذه على الشارع وأقول له أعمل هذا الإشي. فقاعد بنعمل له على واقع الافتراضي وطبعا هاي نقلة نوعية في مديرية الأمن العام
0: هي يعني بدي اجي اشبهها نظر عملي.
1: نعم نظر يعني عملي
0: نظر عملي لانه قاعد بمارس كانه بسوق كانه
1: وان شاء الله يعني في توسع يعني.
0: نعم.
1: حتى عندنا اجهزه السيميليتر في المعهد المروري الخاص في الدراجات
0: صارت كمان دراجة.
1: نعم.
0: وفي شاحنات بجوز.
1: نعم وفي شاحنات وفي.
0: نعم.
1: عندنا الـ يعني,
0: يعني تختار الفئة اللي بدك تسوقها. نعم
1: بالضبط
0: اكيد. ناخذ فاصل لو لدقائق ونعود اليكم بعد قليل. تابعونا وابقوا معنا على السلامة.

0: عدنا إليكم أعزائي المستمعين في برنامج نبض الأمان عبر أثير إذاعة جامعة اليرموك. أهلا وسهلا بمن انضم إلينا وأهلا وسهلا بمن كان يتابعنا. أيضا نجدد الترحاب بضيفي داخل الاستوديو الرائد المهندس محمد بيك الرجدان من المعهد المرور الأردني. أهلا وسهلا سيدي. سيدي الأسبوع الماضي يعني احتضنت جامعة اليرموك بجوز فعالية وندوة شارك فيها وكان ضيفها الرئيس مدير إدارة الدوريات الخارجية العقيد حسين المساعيد, وإحنا من نوجه له تحية عبر أثير إذاعة جامعة اليرموك ولكل من حضر وشارك في إنجاح هذه الندوة. الصحيح يعني هاي الندوة كانت ذات أهمية كبيرة خصوصا ضمن احتفالات أو مديرية الأمن العام بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي. يعني بجوز لفت انتباهنا محمد بيك الأمثلة وال قديش كان حسين بيك يحكي بالمحاضرة وبالندوة إنه كان يسأل دائما عن كل حادث بصير ضمن نعم. اختصاص الدوريات الخارجية إنه شو السبب؟ ليش وقع حادث؟ يعني بتحسه متضايق
1: وعطى أمثلة واقعية
0: بجوز من الأمثلة تحكي لنا مثال للسادة المستمعين اللي بيتابعونا خلهم يعني على مستوى تعمل فائدة
1: على مستوى يعني حزام الأمان
0: حزام الأمان
1: وفوائد حزام الأمان نعم. كثير من الناس بيقول لك أنا مش مقتنع في حزام الأمان يعني للأسف يعني
0: حتى منهم ببرر بيقول لك إنه داخل المدن ما في سرعات
1: نعم.
0: ليش ألبس حزام الأمان؟
1: لكن في دراسات عالمية أثبتت إنه في عندي وفيات صارت داخل المدن نتيجة عدم
0: التزام بحزام الأمان.
1: أحد الأمثلة اللي ذكرها اللي هو في سيارة فيها ثلاث ركاب الركاب الأمامية حاطين حزام الأمان كان
0: نعم.
1: صار حادث مروري الشخصين اللي حاطين حزام الأمان ما أجاهم جروح سبحان الله يعني وظلوا قاعدين في مقاعدهم هو ثبتهم في مقاعدهم وهي فائدة أحد
0: وخصوصا هم من أمام من الأمام
1: خصوصا يعني قوة الاندفاع بيطلع من الثالث مش حاط حزام الأمان لقوه برا المركبة وصار عندي حالة وفاة سيدي أحيانا إحنا بنسميها الصدمة الأولي والصدمة الثانوي
0: نعم
1: هسه الصدمة الأولي في الحوادث المرورية هي مش مأثرة جسمية هي قاعدة بتضرب بالمركبة
0: يعني بالبودي
1: بالضبط هسيات وقفت المركبة كان سرعة 100 وقفت المركبة أنا سرعة جسمي ظلت تمام هون بصير عندي الارتطام اذا ما كنت حاطط حزام الامان بالاجزاء الصلبه داخل المركبه في القزاز الامامي ممكن يقذف جسمي خارج المركبه اقع على راسي بصير عندي هي الاصابات الثانويه اللي سببت لي الاصابه او حاله الوفاه
0: نعم
1: فحزام الامان يعني احنا دائما نقول احنا بيقلل من خطوره الاصابه بيقلل من احتماليه الوفاه عندما تكون انت مركب حزام الامان واذكر لك انا بعض عملنا مره دراسه على حزام الامان اثر تطبيق حزام الامان يعني لما في تم تعديل قانون في شهر 9 2023 وعملنا نعم. دراسة بأكثر من محافظة فلما كان في حملة على حزام الأمان كانت
0: التزام
1: التزام هسا شوف احنا بالحملة بنلعب بالاستبيان عشان ناخذ احنا آراء الناس وشو مدى تقيدهم بحزام الأمان في بعض الأشخاص كنت أوقفهم أسأله حزام الأمان انت خوف من المخالفة ولا انت مقتنع فيه والله في ناس كانت صراحة تقول لي أنا خوف من المخالفة
0: بديش أتخالف
1: بديش أتخالف طبعا بالنهاية لابس حزام أمان يعني خوف من المخالفة أو
0: أوكي بس أنا الهدف الرئيسي مش المخالفة بقدر ما هو المحافظة على سلامتك
1: أنا لو أنه الهدف الرئيسي المخالفة ما بنطلع برامج توعوية وبننشر التوعية المرورية عن المخالفات وعن أثار المخالفات
0: ترى هو يعني بدي أحكيها كلمة واللي يسمعني يقتنع فيها لازم يقتنع فيها أول ما بدك تروح تأخذ رخصة وتقعد وراها الستيرنج إذا ما حطيت حزام ما بقول لك انزل راسب
1: انت راسب نعم
0: فهو من أساسيات القيادة الآمنة
1: أكيد أكيد يعني إلى أهداف كثير هي بتثبت جسمي في المقعد
0: ترى فيها براءة اختراع حزام الأمان
1: حزام الأمان مستخدم من أيام العربات يعني زمان حزام نعم. الأمان يعني ولكن بشكله الحديث يعني الكتان سير الكتان نعم. عشان ما يؤذي جسمي
0: نعم.
1: لكن إذا لبسته بشكل غير صحيح نعم. راح يسبب لي إصابات ثانوية كثير يعني نسمع فيها خلع في الكتف إلى آخره بيكون هو مش لابسه المفروض هو بشكل قطري فوق عظمة الترقوة الحزام العرض يكون فوق عظمة الحوض إلى آخره فهذا بيعطيني القعدة الصحيحة سيدي حتى في الدورات الانزلاق احنا اول اشي بنعلمهم كيف يحطوا حزام الامان ويقعد صحيح لانه بيشعر في عملية الانزلاق بقعدته الصحيحة
0: نعم.
1: هذه دورات الانزلاق المتقدمة فحزام الامان مهم جدا يعني مش اضافة والمشكلة كمان سيدي احيانا بتحايلوا على حزام الامان
0: انه
1: كثير بنشوف حايل على حزام الامان حط
0: العظمه هاي عشان يظل ما يزمرش يعني عنده الالارم
1: عشان ما يظل عندي يزمر عندي ويعطيه تحذير الصوت مزعج له بحط العظمه سيدي هو قاعد بعطي قراءة للكمبيوتر للسيارة.
0: إنه السيارة وضحها.
1: السيارة في تمام. في تمام. وفي عندي حزام 24 ساعة في واحد قاعد على حساب الأمان يعني بمعنى. نعم. هذا بصير عندي لاج للكمبيوتر, بصير عندي أخطاء في السيارة. بيؤدي الأخطاء عندي وأحيانا في السيارة. يقول لك السيارة فيها مشكلة. المشكلة إحنا صنعناها. صنعناها لأنه قاعدين نتحايل عليها.
0: طيب وخصوصا لما بنزل من المركبة ترى بيظل العظمة موجودة. طب الكمبيوتر كيف بده يفهم إنه في سايق بعده
1: على السيارة يعني؟ أقصده يعني.
0: طيب في محافظة إربد وجوز أهالينا وحبايبنا في محافظة إربد شافوا مديرية الأمن العام وضعت مجسم لمركبة محطمة بالقرب من جسر النعيمة. هاي ضمن فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي. وجوز هاي الثقافة موجودة يعني, بلشناها بطريق المطار.
1: نعم.
0: حطينا مركبة
1: على جسر النعيمة.
0: وعلى جسر النعيمة الآن وممكن أنها تمتد لمحافظات أخرى. هاي وظيفتها انها تذكرك, وربما الصاين موجودة انه بتذكر انه موجود الهاتف النقال او السرعة البصري. او السرعة الواقع
1: نعم.
0: البصري.
1: نعم تأثير الواقع البصري يعني بمعنى انا قاعد بذكرك في إشي وانت ماشي على الطريق. نعم. انه ممكن يصير معك حادث لا سمح الله
0: بسبب الهاتف النقال او السرعة الزايدة,
1: اي خطأ من الاخطاء اللي بيرتكبها السائق.
0: طبعا هاي مديرية الامن العام قاعدة يعني بتفتك يعني
1: ادارة السير يعني مشكورة في
0: يعني هي افكار ابداعية يعني وربما انها
1: بتعطي واقع اكثر واقعية انه تطلع قدامك هاي السيارة
0: لعلم السيارة
1: كانت تمشي قبل شوي على الطريق لدوين صارت
0: السيارة هي واقعية وحقيقية. نعم. من حادث حقيقي صار في الاردن.
1: نعم.
0: طيب أيضا مديرية الأمن العام احتفلت حكينا خلال الأسبوع الماضي بعدد من الورشات. نعم. أيضا الندوات, أيضا توزيع المياه, البروشورات التوعوية. نعم. أيضا هناك المحطات التوعية المتنقلة اللي حكينا عنها. أيضا في حدائق الحسين كان في يومي الجمعة. نعم. والسبت. نعم. كان في هناك أيضا حديقة مرورية, عروض موسيقية للقوات المسلحة, وكل هاي وظيفتها أو هدفها الرئيسي هو التوعية. نعم. أيضا نشرت مديرية الأمن العام على الصفحة الرسمية محمد بيه انه كل حادث مروري يسبقه مخالفة.
1: اكيد.
0: فالفيديو كان ايضا من كاميرات المراقبة في مركز القيادة والسيطرة 911 لمشاهد حوادث مرورية تم رصدها من خلال الكاميرات ونتج عنها حوادث لا قدر الله, وقدر الله أن تصير حادث.
1: نعم صح.
0: طيب محمد بيك يعني الوقت بداهمنا, أنا في أمامي بعض التحيات لبعض المستمعين حاب أني أمسي عليهم بالخير. لمساء الخير بداية ليزن الشناق, إبراهيم بني حمد, وموسى رفاعي, أبو يوسف. مساء الورد والخيرات والمسرات للشيخ خالد رفاعي أبو عبيدة, أيضا ثائر رفاعي, وعلي رفاعي أبو حمزة.
2: حنا الأمين حنا يوم المحال حنا ماني هاب الموت.
0: كل الشكر والتقدير لمتابعتكم لنا. عبد الكريم المقدادي وأبنائه نورس المقدادي وأحمد المقدادي. بدي أمسي بالخير على أسامة عثمان الزريقات وحمز البلبيسي وعامر مسلم, حمز الجعفري, وأيضا العزيز صدام النبالي. أيضا خالد رفاعي أبو محمد وعثمان رفاعي أبو سيف, الله يسعد مساك ونورتونا على البث. الحبيب فؤاد طعاني أبو زيد, وضياء الشواهني أبو بشير, وخليل طعاني أبو جاد, يسعد مساكم جميعا. أيضا عبد الله الربع وسماح البكار, محمد البدور, وزيد فؤاد الطعاني, يا هلا بكم جميعا. حمزة بشار الجبور, محمد الفاخوري, هاشم الفرجات, وأيضا حبيبنا أحمد عادل المناصر أبو آدم, يسعد مساكم. بدي أمسي بالخير أيضا على اللي معنا الآن على السماع, مهند بيك أبو عواد, وضرار بيك الرواشدة, معتصم إفريحات, وعلي أبو هزيم, سياف السطري, أهلا وسهلا بكم. حامد الإصمادي, طارق العنزي, ومحمد العياصري, أيضا محمد طخشون, وسامح الشلول وتامر العباسي. ايضا مساء الخير لمحمد التل، الله يسعد مساك اخوي محمد. يعني احنا الوقت بلش يداهمنا محمد بيك، وبدنا نشكر وجودك معنا الرائد المهندس محمد الرجدان، كنت معنا من المعهد المرور الاردني. واذا في كلمه اخيره او نصيحه حابه توجهها عبر في يعني جامعه اليرموك.
1: بشكركم على الاستضافه الجميله في رحاب جامعه اليرموك، اذاعه جامعه اليرموك. رسالة أخيرة إلى المواطنين، يعني بدنا نطبق شعار يوم المرور العالمي.
0: أكيد أكيد
1: بتبارك. يعني الطريق والقيادة هي مسؤولية الجميع بالنهاية، الالتزام بقواعد السير وقواعد المرور والشواخص المروري والضوابط المرورية على الطريق هي اللي تخلينا، يعني إحنا بالنهاية بدنا الخوف ليس من المخالفة، إحنا الخوف على الأرواح،
0: يكون الرادع والوازع نعم داخلي. نعم نعم.
1: وتمنى السلامة للجميع على جميع الطرقات. واسمح لي بس أخذ من وقتك ثواني.
0: خوف سيدي بتموني.
1: بدي أوجه تحية طبعا للمدير المعهد المروري الأردني المقدم على المومني، طبعا هو الداعم إن في مجال التوعية المروري خصوصا في الجامعات وخصوصا في ضباط الارتباط، ودائما بعطينا كامل الصلاحيات نحكيها يعني، والدعم بصراحة
0: نوجه له أيضا كل التحية وكل الشكر لعطوفة المقدم على المومني مدير المعهد المروري بالإنابة، على كمان الجهود الكبيرة اللي بيبذلوها النشامة أيضا من التوعية أيضا من الحد من الحوادث المرورية اللي احنا بنأمل إنها تصل لأقل نسبة ممكنة. أيضا كل الشكر لجميع منتسبي إدارة السير، إدارة الدوريات الخارجية، وأيضا إدارة الترخيص السواقين والمركبات، وما بدي أنسى المعهد المرور الأردني أيضا مرة أخرى. وبدي أشكر فريق العمل في ختام هذه الحلقة اللي رافقنا على مدار ساعة من الزمن. بداية بدي أشكر من الإعداد تقى عبد المهدي المقابلة، أيضا من الهندسة الإذاعية النشمي يوسف علوان، الله يعطيك العافية يوسف. وأيضا النشمية سبا شنيقات، يعطيك العافية سبا، شكرا لك. ومن الإشراف العام أنس العمري، يعطيك العافية أبو آدم. بدنا نتوجه بباقة من الورود للدكتور خزيم الخالدي مدير إذاعة جامعة اليرموك، شكرا دكتور خزيم. هاي تحياتي أنا النقيب فهد الزعبي من خلف المايك، دمتم في حفظ الله ورعايته، دمتم سالمين وملتزمين بقواعد وأولويات المرور. هذه حلقتنا اليوم شرفت على الانتهاء، بنودعكم على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم، موضوع جديد انتظرونا في نبض الأمان عبر أثير جامعة اليرموك، يرموك FM. إلى اللقاء.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بالتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

0: الأحمر السعودي، حياكم الله. الأردن يدون اختطاف ناقلة نفطة قبال اليمن ويؤكد تضامنه مع مصر، واصفا الحادث بأنه انتهاك صاروخي للقانون الدولي وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. مندوب عن جلالة الملك عبد الله الثاني يشارك السفير الأردني في المكسيك والسفير غير مقيم لدى كوستاريكا عدل الخالدي في حفل تنصيب الرئيسة لورا فيرنانديز رئيسة الجمهورية الكوستاريكا. هيئة الإعلام على المطبوعات الصحفية والإلكترونية ومحطات البث الإذاعية والتلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي بحظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على الأحداث. البنك المركزي الأردني ودائرة الجمارك الأردنية يوقعان اتفاقية لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني من خلال نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة في خطوة تهدف إلى تحسين آليات الدفع الحكومية وتيسير الإجراءات المالية. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحيل 30 موقعا وصفحة إلى الجهات المختصة روجت لبيع الأدوية. هيئة تنظيم النقل البري تستحدث خدمة نقل مباشرة ومنتظمة من إربد إلى المدينة الطبية. وأخيرا إلى حالة الطقس، ترتفع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيا إلى حارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الفترات مثيرة للغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: موجز الأخبار.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

0: اسمعونا على الأولى في الشمال يرموك اف ام 105.7.
1: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني ura.com.

0: راديو اليرموك إذاعة الشمال الأولى.
1: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بالتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.
0: راديو اليرموك إذاعة الشمال الأولى.
2: نشرة الأخبار.

نشرة أخبار ثانية من يرموك أف أم تقدمها لكم رينا العزام، ونستهلها بأبرز العناوين. الأردن يدين اختطاف ناقلة نفط قبالة اليمن ويؤكد تضامنه مع مصر، واصفا الحادث بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني السفير الأردني في المكسيك والسفير غير المقيم لدى كوستاريكا عدل الخالدي يشارك في حفل تنصيب الرئيسة لورا فرنانديز رئيسة لجمهورية كوستاريكا. هيئة الإعلام تعمم قرارا بحظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث. البنك المركزي الأردني ودائرة الجمارك الأردنية يوقعان اتفاقية لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني عبر نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة على إحدى واجهاتها الحدودية الجنوبية. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحيل 30 موقعا وصفحة إلكترونية إلى الجهات المختصة بعد رصد ترويجها وبيعها غير القانوني للأدوية. هيئة تنظيم النقل البري تستحدث خدمة نقل مباشرة ومنتظمة من إربد إلى المدينة الطبية. جامعة اليرموك وفندق الريتز كارلتون عمان يعززان شراكتهما الأكاديمية والتدريبية لإعداد كفاءات واعدة في قطاع الضيافة. كانت تلك أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حديثة اختطاف ناقلة نفط في المياه الإقليمية اليمنية كانت تقل عددا من البحارة المصريين، مؤكدة تضامن المملكة الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة هذا الحادث. وأكدت الوزارة أن ما جرى يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة. وشددت الخارجية الأردنية على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي البحري وضمان سلامة المدنيين العاملين في قطاع النقل البحري، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية لضمان الإفراج عن البحارة المختطفين وتأمين خطوط الملاحة الدولية بما يحافظ على استقرار المنطقة وسلامة حركة التجارة العالمية. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني شارك السفير الأردني في المكسيك والسفير غير المقيم لدى كوستاريكا عدل الخالدي في مراسم تنصيب الرئيسة لورا فرنانديز رئيسة لجمهورية كوستاريكا، حيث نقل تهاني جلالة الملك للرئيسة الجديدة وتمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهامها المقبلة. وأكد الخالدي خلال مشاركته حرص الأردن على تعزيز علاقات التعاون الثنائية مع كوستاريكا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

كما وعممت هيئة الإعلام على مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الإلكترونية إضافة إلى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي قرارا يقضي بحظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على الأحداث، وذلك حفاظا على سرية التحقيقات وصونا لحقوق الأطراف المعنية ومنعا للتأثير على مجريات التحقيق أو انتهاك خصوصية الضحايا. وفي الشأن الاقتصادي، وقع البنك المركزي الأردني ودائرة الجمارك الأردنية اتفاقية لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني من خلال نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية وتسهيل الإجراءات المالية للمواطنين والشركات. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة على إحدى واجهاتها الحدودية الجنوبية. وقال مصدر عسكري مسؤول إن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك بعد رصد مجموعة من المهربين قد حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، ما أدى إلى تراجعهم إلى داخل العمق السوري، فيما جرى ضبط المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة. وفي ملف الرقابة الدوائية، أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حالة 30 موقعا وصفحة إلكترونية إلى الجهات المختصة بعد رصدها قيامها بالترويج وبيع أدوية ومستحضرات طبية بطرق مخالفة للقانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية. كما وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملاتها الرقابية المستمرة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلي، مشددة على ضرورة الحصول على الأدوية من المصادر المرخصة فقط. وفي قطاع النقل، أعلنت هيئة تنظيم النقل البري استحداث خدمة نقل مباشرة ومنتظمة تربط محافظة إربد بالمدينة الطبية في العاصمة عمان بهدف التخفيف على المرضى والمراجعين وتسهيل وصولهم إلى المدينة الطبية بشكل أكثر راحة وانتظاما. وأوضحت الهيئة أن الخط الجديد يأتي ضمن خططها الرامية إلى تطوير خدمات النقل بين المحافظات وتحسين كفاءة منظومة النقل العام بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم. وأخيرا، حالة الطقس، ترتفع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية. كما ويبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات لا سيما في مناطق البادية. كانت تلك نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الأردن يدين اختطاف ناقلة نفط قبالة اليمن ويؤكد تضامنه مع مصر، واصفا الحادث بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، السفير الأردني في المكسيك

0: دائرة الجمارك الأردنية يوقعان اتفاقية لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني عبر نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة على إحدى واجهاتها الحدودية الجنوبية. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحيل 30 موقعا وصفحة إلكترونية إلى الجهات المختصة بعد رصد ترويجها وبيعها غير القانوني للأدوية. هيئة تنظيم النقل البري تستحدث خدمة نقل مباشرة ومنتظمة من إربد إلى المدينة الطبية. جامعة اليرموك وفندق أريتس كالتون عمان يعززان شراكتهما الأكاديمية والتدريبية لإعداد كفاءات واعدة في قطاع الضيافة. كان هذا كل ما لدينا في نشرة أخبار الثانية من يرموك أف أم، قدمتها لكم أنا رينا العزام، في أمان الله.
1: نشرة الأخبار.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام، معكم ساجة عمر مجدلاوي في حلقة جديدة من برنامج حوار مع مسؤول. اليوم ونحن نتحدث عن الأمونيا الخضراء في الأردن، لا نناقشه كمجرد طاقة جديدة، بل نناقش هنا تحولا في عقلية الاستثمار الأردنية، تحولا يضعنا أمام مصطلحات اقتصادية ثقيلة مثل السيادة التقنية والأنظمة المستقلة والمليار دولار كاستثمار رأسمالي.

0: يضعنا على خارطة المستقبل. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد البشير. أهلا بك أستاذ محمد، أسعد بوجودك.
1: يا هلا، سعدت مساء أنت والمشاهدين أو المستمعين.
0: يا أهلا أستاذ محمد، اسمح لي أن أبدأ معك من هذا التحول الجوهري، ويأتي السؤال: إلى أي مدى يساهم نموذج المشاريع المستقلة تقنيا عبر نظام نقل كهربائي خاص وغير مرتبط بالشبكة الوطنية في تجاوز تحديات كلف الطاقة التقليدية، وكيف ينعكس ذلك على المنظور الاستثماري؟ تفضل.
1: لا شك أنه هذا تحدي كبير، يعني يؤكد مدى مناعة وقدرة الاقتصاد الوطني أن يستقطب كبار المستثمرين، وخاصة إذا كان يتعلق بالطاقة البديلة التي الاضطراب الإقليمي يعنون عنوانا مهما في أنها البديل عن مواجهة التوترات والغلاء وارتفاع الأسعار وانعكاس المضاربة في أسعار الطاقة على كافة مناحي الحياة، سواء كانت تتعلق بالاستهلاك اليومي للمواطنين أو تتعلق بكلف الإنتاج التي تمثل الطاقة حصة كبيرة منها، قد تصل إلى أكثر من 25% من كلفة أي منتج سلعي أو خدمة معينة. لذلك يعني هذا التوجه القديم الجديد الذي تحاول يعني المملكة تذهب إليه، لا شك أنه يساهم في طموحات الحكومة في أن تعالج مشكلة الغلاء بالنسبة للطاقة، وأيضا المرتبطة بالهيدروجين هذا أيضا في إمكانية أن يستفاد من هذا المشروع في المياه. ممكن أن يوفر أيضا كميات كبيرة من المياه، لأنه هذا المشروع يقوم على استخدام مياه كثيرة والفصل فيما بين الهيدروجين والأكسجين المكون الرئيسي للمياه، وبالتالي الاستفادة من ذلك في توفير طاقة وبنفس الوقت توفير هيدروجين بحاجة له دول كثيرة وخاصة أوروبا. عشان هيك إجا الاستثمار مشترك ما بين بولندا والإمارات وبدعم فني هولندي.
0: بالتأكيد أستاذ محمد، يعني ما تفضلت به يقودنا بضرورة للحديث عن الكلفة المالية الضخمة، فنحن نتحدث عن استثمار بمليار دولار، وهنا من منظور اقتصادي كيف تقرأ المستوى أو مستوى المخاطرة والجدوى في استثمار بمليار دولار يتطلب إنفاقا رأس ماليا مسبقا يقدر بعشرة ملايين دولار قبل 4 سنوات من الغلق المالي المتوقع في 2027؟
1: طبعا حكومة الأردن توفر المكان وتوفر الشواطئ وتوفر فقط، لن تتحمل الخزينة من هذا المشروع أي مبلغ. العوائد تأتي مستقبلا عندما تصبح هناك في عوائد وتدفق نقدي. هذا المبلغ يمثل طموحا في هذا المشروع الذي يعني بحاجة إلى الأردن. طبعا اختيار الأردن لأسباب تتعلق بالجغرافيا، لأسباب تتعلق بالميناء، لأسباب تتعلق في توفر الماء، وبالإضافة إلى أن الأردن بجهود كثيرة وخاصة الملك كان دائما يأخذ الاقتصاديين في جولات متعددة، وقد تكون هذه نافذة من نوافذ الاستثمار الحقيقية. وبالتالي هذا المبلغ الذي صرف هو مبلغ دراسات أولية، بالإضافة إلى أن رصد 30 مليون يعني رصد لأغراض صرف منها 10 وبقي 20 لأغراض تتعلق في أيضا استدراج العروض والدراسات الفنية واستقطاب المستثمرين وشرح فكرة، لأنه هذا المبلغ في ظل هذه الأوضاع إذا كان الدولتين هم مشتركات في الإمارات فهذا ليس كبيرا وبولندا. أما إذا كان المشروع مرتبط باستقطاب مستثمرين أو الذهاب إلى القروض فبكل الأحوال هذا شيء مجدي، لأنه أوروبا يعني تبحث عن كل ما يمكن أن يكون بديلا عن الطاقة الأحفورية وأيضا بديلا عن انعكاسات وتداعيات الاضطراب سواء كان الإقليمي بالمنطقة العربية أو كان كما هو حاصل في منطقة الخليج أو كما هو حاصل في أوكرانيا بين أوكرانيا وروسيا. لذلك يعني إمكانيات تحقيق عوائد واضح تماما أن المسألة يعني ستكون مغرية للمستثمرين إذا كانوا خارج إطار الدولتين. أما غير ذلك فهو موضوع يتعلق بالنسبة للمدة الزمنية بالإنشاءات وتأسيس المصنع والتوربينات وكل ما يتعلق بالموضوع الفني واللي هو مقدره كما ورد على لسان وزير الطاقة بثلاث سنوات حد أقصى.
0: لكن خلف كل هذه الأرقام والمليارات أستاذ محمد تظهر ملامح علاقة جديدة بين المستثمر والحكومة، حيث نصت الاتفاقية على وجود حصة للحكومة من الإنتاج. لكن من وجهة نظرك كيف تقرأ فلسفة السيادة هنا، وما هو انعكاس وجود حصة إنتاجية على تعريف دور الدولة وأثر ذلك على تنوع الإيرادات غير ضريبية للخزينة؟
1: نعم صحيح، هذا طبعا نهج متبع في كثير من دول العالم، أنه توفير الأرض وتوفير إمكانيات اللوجستية التي تسهل وتشغيل الناس سواء كانوا هؤلاء قادمين العمل، والأردن يعاني من مشكلة البطالة، كلها أهداف استراتيجية بالإضافة إلى حصتها التي قد تصل إلى 25%، وهذا يعني بحاجة له الدولة لأنها تعاني من مشكلة المديونية، وبالتالي هذا قد يساهم كثيرا في تحقيق مورد مالي بعيدا عن الضرائب وبعيدا عن التحديات المالية التي تعاني منها الحكومة، وخاصة ونفقات تجارية تتعرض لضغوط كثيرة، بالإضافة إلى أن تواضع النفقات الرأسمالية يجعل من هذه النفقة على أرض الأردن باعتبار أن الشركة المسجلة هي شركة أردنية، وبالتالي النشاط يتعلق في يعني استقطاب مبالغ كبيرة زي هاي توصل في الأردن، وبنفس الوقت أن يأتي عوائد متعددة ذات علاقة بالمياه. أنا أعتقد أنه راح يكون في كميات مياه لا تقل عن 100 مليون متر مكعب لصالح يعني ما نحتاجه من مياه، وهذا أيضا يجعلنا يعني بالمستقبل أن يعني نلتفت بعيدا عن مشروع السابق الذي كان مطروحا للتعاون مع الكيان الصهيوني بعد جرائه الكبيرة، وبالتالي هذا مشروع يعني واعد ونتمنى أنه يكون دائما البديل بديل الأردن.
0: نعم بالتأكيد، إذن هذا بالنسبة للسيادة والشراكة، لكن ماذا عن الأثر الصناعي على المدى البعيد؟ كيف نضمن تحويل الأردن إلى مركز للصناعات التحويلية المعتمدة على الهيدروجين بدلا من الاكتفاء بدور ممر تصدير للأمونيا الخضراء للأسواق العالمية؟
1: طبعا أكيد يعني الأردن سيكون لها رأي في تزويد المصانع الطاقة التي هي بديلة عن الأحفور وبديلة عن الغاز. لذلك الشركات المعتمدة على الغاز وأنبوب الغاز العربي اللي موجود في الأردن قد يكون أيضا واحد من الخطوط التي ستساعد في إيصال هذا الهيدروجين إلى كثير من الصناعات التي أصبحت تعتمد على الغاز، وهذا سيساهم كثيرا في معالجة مشكلة تتحدى الاقتصاد الوطني المتمثل بارتفاع الكلف، ارتفاع كلفة الإنتاج وارتفاع كلفة الخدمات التي تقدم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. عندما نتحدث عن وجود هذا البديل بالإضافة إلى أن الأردن يتمتع بأجواء مشمسة يعني قد تصل إلى أكثر بحدود 300 يوم بالسنة، وبالإضافة إلى الرياح، كلها تساعد كبيئة بالمستقبل إلى دعم اقتصادنا ودعم مؤسساتنا، وتستقطب أيضا مستثمرين بما أنه هذه المادة موجودة، بالإضافة إلى أنها ستكون مفتوحة أبواب الاستيراد التصدير إلى أوروبا على وجه الخصوص، وهذا السر أن تكون هناك شيء اسمه بولندا وشيء اسمه هولندا، لأن هاتين الدولتين أو المؤسستين أو الشركتين المتخصصتين التابعتين لهاتين الدولتين ستساهمان في تسويقه بشكل سلس، وبالتالي إن شاء الله ستكون عوائده لمصلحة جميع أطراف هذه الاتفاقية.
0: إذن تقصد أستاذ محمد أن وجود هذا الائتلاف البولندي والإماراتي والهولندي كما تفضلت سيساهم في تحسين التصنيف الائتماني للمملكة؟
1: نعم طبعا، يعني إحنا لما نتحدث عن التصنيف الائتماني بالمؤسسات الثلاث تتحدث عن قدرة الاقتصاد الوطني أن يحقق نسب نمو أفضل،
0: نعم،
1: وأن يصل إلى مستويات من المؤشرات الاقتصادية أفضل، والمؤشرات الرئيسية هي العجز في الميزان التجاري الذي نعاني منه،
0: نعم،
1: وأيضا نسبة البطالة المرتفعة، وهذول مرتبطين الثنتين بنسبة النمو. هذا سيولد وسيدعم من الناتج المحلي الإجمالي لنسبة النمو قد تكون مناسبة. وعندما تصنيف الأردن يرتفع إلى نسبة أحسن مما هو عليه الآن، فهذا سيعود مباشرة على أسعار الفوائد على القروض التي تأخذها الأردن أو التي أخذتها، وستساهم اثنين على استقطاب استثمارات أكبر، لأنه ارتفاع التصنيف يجعل المستثمرين يأتون أسرع ويأتون بمختلف القطاعات التي الأردن يضعها على برنامجه المستقبلي اقتصاديا، كسكة الحديد مثلا، واليوم عم نحكي عن نفط البصرة العقبة، وعم نحكي أيضا عن يعني مشاريع أخرى حيوية ذات علاقة بالطرق وغيرها، وخاصة ونحن ننفتح على لبنان وعلى اللاذقية في سوريا وعلى شمال أوروبا. كل هذه يعني مؤسسات بالإضافة إلى الناقل الوطني.
0: بالتأكيد أستاذ محمد، بذكرنا هذه التحالفات يبرز هنا تساؤل عن نصيب الأيادي العاملة الأردنية من هذه الاستثمارات الأردنية المليارية. من وجهة نظرك أستاذ محمد، في ظل إدخال تكنولوجيا تحليل المياه وأنظمة التخزين الحديثة، ما هي المتطلبات الهيكلية والتعليمية لضمان توطين هذه الوظائف التقنية المعقدة وتحويلها لفرصة تشغيلية للكفاءات المحلية؟
1: أكيد طبعا، يعني هذا مرهون بوزارة الطاقة، ولديها وزارة الطاقة لا شك يعني عمالة وفنيين أصبحوا يعني قادرين أن يفرضوا حضورهم بهذا المشروع الكبير، وبالتالي تطلعات وزارة الطاقة والحكومة الأردنية أن يشغل أكثر من 4000 إلى 5000 شخص بالنسبة للبطالة، وهذا من جديد. الجانب الثاني طبعا ما يستوجبه، وهذا واجب الأردن، أن يوفر كل الخدمات اللوجستية لإنشاء كل المؤسسات التخزينية والأنابيب الخاصة في ذلك، وأيضا يعني أي شيء له علاقة بالشحن البحري. كل هذا يعني من السهولة بمكان الحديث عنه باعتباره جزء من الدراسات المستقبلية التي ستنفق عليه هذه الشركة المبالغ التي وصلتها من أجلها.
0: نعم بالتأكيد كلام مهم جدا أستاذ محمد، لكن دعنا نختم بالعودة لملامح الاقتصاد الأخضر. يعني هذا المشروع يقدم رقما ضخما في حماية البيئة بخفض 200,000 طن من الانبعاثات، لكن كيف يخدم هذا التوجه قدرة المنتجات الوطنية على مواكبة القيود والاشتراطات البيئية الجديدة في الأسواق العالمية برأيك؟
1: لا شك أنه عندما تصبح المنتجات الأردنية يعني معتمدة على هذا الاستخدام ستكون لها الأولويات في الأسواق. وأوروبا والدول المتقدمة الأخرى، اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية، كثير من الدول تفضل السلع التي تستخدم الطاقة الخضراء. بالإضافة إلى ذلك يعني لدى السلع الأردنية أكثر من 150 كما تقول غرفة صناعة عمان من الأسواق الخارجية في كثير من الدول، وبالتالي يعني هناك تقدم كثير في وصول منتجاتنا رغم تواضع الأرقام، لكن هذا سيجعل من نمو هذه الأرقام لمصلحة الأردن، وبنفس الوقت لسد الفجوة التي تحدثت عنها سابقا، فجوة الاستيراد والتصدير الذي يسمى مؤشر العجز في الميزان التجاري. هذا طبعا سيوفر عمل صعبة، سيساعد كثيرا في التزام الأردن بتسديد أقساط للعملات الأجنبية، وسيؤدي إلى تصنيف أفضل للاقتصاد الوطني وبالتالي هو الأفضل مستقبلا.
0: وتأكيد إذن أستاذ محمد، الأردن اليوم أمام مفترق طرق استراتيجي، حيث لم تعد الطاقة مجرد كلفة بل أصبحت أداة لسيادة وبوابة للتحالفات الدولية الكبرى، والأمونيا الخضراء هي البداية لنقلة نوعية تضع اقتصادنا الوطني في قلب الصناعات المستقبلية العالمية. جزيل الشكر لك ضيفنا الخبير الاقتصادي محمد البشير، شكرا على ما تفضلت به من تحليل وعلى وقتك معنا.
1: تحياتي لكم.
0: شكرا لك ولكم مستمعينا أجمل التحايا، كنت معكم من الإعداد والتقديم سجى عمر مجدلاوي من برنامج حوار مع مسؤول، وإلى لقاء قريب، دمتم في أمان الله.

0: إذن بسم الله الرحمن الرحيم، بسم ربي البدايات الجميلة، دائما نبدأ حلقة جديدة من برنامج شوفي ما فيه. هاي المرة يعني البداية مختلفة، اليوم إن شاء الله أنا بالاستوديو ومعاي ضيوف من داخل الاستوديو. إذن حلقة جديدة من برنامج شوفي ما فيه، معكم اليوم أنا من خلف المايك كرينا العزام، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. بديت المسافي خلصوا الطرقات. اليوم طبعا ضيوفي من داخل الاستوديو، اليوم حلقة نوعية، دائما يعني برنامجنا يمتاز بطابعه الفني وطابعه الغنائي، واليوم بشكل مختلف جبنا لكم ان شاء الله يعني هيك مطرب من داخل الاستوديو. فمعي اليوم المهندس أنس جمال قمر، او خلينا نحكي المغني أنس جمال قمر، تعددت الألقاب وشخص واحد، وايضا الاستاذ جميل دخان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. برحب فيكم من داخل استوديو يرموك اف ام ببرنامج شوفي ما فيه، يوم هيك اطلالتكم ان شاء الله بهية ومختلفة بمشيئة الله.
1: الله يسعدك.
0: طيب خلينا هيك قبل ما يعني شوي نفوت بمود الاسئلة وكذا، ما بدي انا احكي للجمهور مين أنس قمر، بدي انت تحكي لنا اليوم مين أنس قمر. هسا رح احكي لكم ليه حكيت انه هو يعرف عن نفسه، فاحكي لنا اليوم مين أنس قمر.
1: هلا أنس قمر هو شاب اردني من خريج جامعة المؤتة. انا اصلا مهندس كهرباء كنترول باور دارس، بس شغلي بالديكوريشن، انا صاحب مجموعه قمر بقرب التشطيب والترميم.
0: جميل، يعني الان مهندس وبتغني وعندك شركه، ما الرابط العجيب ما بين الثلاث امور هذول؟
1: 3 in 1 كلهم فن.
0: حلو، كلهم فن،
1: كلهم فن.
0: يعني انت شايف انه هدول ثلاث شغلات مجتمعين مع بعض هم بيمثلوا أنس قمر؟
1: طبعا، لانه شغلنا نفس الفن، نفس الطرب، حتى الاغاني اللي نغنيها فن.
0: ما الاقرب لقلبك؟
1: ام كلثوم.
0: ما الاقرب الى قلبك يعني اليوم؟ هل كأنت كمهندس ام انت كمسؤول شركه ام انه انت كمغني؟ مين نسخه أنس
1: بالنسبه أنس قمر؟ ديكور.
0: أكثر. ديكور.
1: yes.
0: فعلا اكثر من الغناء،
1: الغناء هوايه فقط.
0: فقط يعني انت شايف اليوم انه انت يعني الغناء هي مهنه، معناك اليوم يعني ما اجيت على الحلقه يعني احنا مستضيفينك بصفتك مطرب.
1: اوكي. بس انا الحقيقه انا اشطر مهندس في اربد، معروف
0: ما شاء الله
1: على السوشيال ميديا، معروف.
0: نتشرف والله،
1: الشرف.
0: طيب خلينا نحكي اليوم يعني قد ايه هذا الموضوع صعب، انه بني ادم يجمع ما بين ثلاث امور مع بعض، كيف قدرت هيك يعني تواكب جمعت ما بينهم؟ شو بالنسبه لوقتك يعني الواحد بشغلتين بيلتخم، فكيف اذا كانوا ثلاث شغلات؟
1: هلا طبيعه شغلنا بتعرفي مشاريع، فانا بالمشروع بغني لحالي،
0: هلا
1: بغني لحالي.
0: حلو.
1: فانا كيف اكتشفت الاشي هذا؟ كنت بمشروع سمعوني يعني حدا من الكاستمر سمعني بيحكي لي ما شاء الله صوتك حلو، كملت من 15 سنه هذا الاشي.
0: طيب يعني خلينا هلا نحكي عن أنس المغني والعازف، شو اللحظه الاولى اللي اكتشفت فيها؟ ما اتوقع انها اللحظه الاولى هي كانت لما فاتوا قال لك انه صوتك حلو، شو اللحظه الاولى اللي اكتشفت فيها أنس قمر المغني؟
1: لما لقيت جميل دخان والشباب اصحابي، لقيت حالي بتخت الشرقي يعني بصراحه،
0: والله
1: تغلبت كثير.
0: طب احكي لنا هيك اكثر، كيف بتعرفوا بعض؟ كيف يعني اشتغلتوا مع بعض؟
1: الجميل استاذ غني عن التعريف، جميل هو اصلا عازف كمان وعازف عود واستاذ وبدرب بالمعهد وطلع ما شاء الله باليرموك، هون بيطلع كمان حفلات مع الدكاتره، يعني جميل غني عن التعريف. هلا هو استاذ،
0: نعم،
1: وما شاء الله اخوه يوسف دخان كمان استاذ جميل
0: ما شاء الله،
1: او في اكثر من شاب من اصحابنا نفس الشيء، فاحنا بتعرفي الليفل تبع الطرب، العمر كمان مختلف، انا بحس عمري نفس عمرهم
0: والله. يعني استاذ جميل كمان هيك، يعني كيف بتشوف هيك اجواء الغناء مع المهندس أنس؟ كيف
2: والله أنس يعني ما شاء الله عليه، يعني الناس اللي اذنهم بسمع الطرب ومن الناس اللي بحب يغني الطرب، يعني مش بغني الاغاني المرقبة بنسميها، بحب يغني اغاني الطرب وما شاء الله عليه يعني صوت واعد، لكن هو مش ملتزم بالفن يعني واخده كهواية.
0: يعني أكيد. انا من كلامكم فهمت انه بدايتك كانت مع الاستاذ
1: تقريبا،
2: يعني نلتقي في ملتقيات ثقافية بنادي الفنانين كثير، وفي ناس بتيجي كثير بتمارس هواياتها، هو من الناس اللي بمارسوا هواياتهم يعني.
0: حلو. استاذ جميل حكى لي شغله قبل الهوا، قال لي انه المهندس أنس مش دائما بيطلع حفلات، ويعني بيموتوا لحتى يخلوه يطلع حفلات، ولكن هو بيرفض هذا الشيء.
2: نعم،
0: هل هذا من حبك وانشغالك في مهنتك؟
1: يعني تقريبا شغلي هلا المانجر
0: ما في وقت،
1: مش موضوع ما في وقت، انا ما بزبط يعني محترف بشغلتين، بدك تختار هلا اي شيء بينجح بالدنيا هو اتخاذ قرار يا
3: صحيح.
1: يا يس يا نو. انا مكاني كمهندس انس قمر مهندس اكثر من فنان، بس هو فنان بشغله بس هوايتي طاغيه كمان علي.
3: حلو. دائما في فكاهة على مواقع السوشيال ميديا عن المهندسين، فدائما بتحس في عندهم هيك ليفل من يعني متعلقين جدا في مهنتهم المهندسين. وانت هسه قاعد مع انه جايبينك بصفة انه انت مطرب، ولكن يتكرر على مسامعنا موضوع انك مهندس وانا مهندس وهو جميل الموضوع. طيب اليوم ايش اللون الطربي اللي انت تميزت فيه واللي بتغني؟
1: يعني
3: خلينا نحكي لهم ايش اللون الطربي.
1: يعني اغلب اشي شغلنا جميل بيكون وردة،
2: نغني وردة، ام كلثوم، جورج وسوف،
3: كلاسيكي،
2: طرب،
3: قديم،
2: طربي،
1: بس بلوني انا
2: طربية، وبغني بطريقته الخاصة يعني عنده
3: بطريقتك انت. طب سمعنا اشي بطريقتك انت، شو رأيك نسمع هيك اشي؟
2: هوندو
3: يلا خلونا نسمع هيك اشي بلون المهندس انس.

الله جميل جدا. طبعا احنا مستمرين احنا مستمرين, خلونا نطلع هيك فاصل, بعد الفاصل بنرجع ومنكمل جلستنا الحوارية اللطيفة ان شاء الله. فاصل صغير وراجعين, خليكم معنا.

0: إذا عدنا لكم مشاهدين ومستمعين هيك من بعد الفاصل ونكمل حلقتنا اليوم مع ضيوفنا الكرام من داخل الأستوديو المهندس أنس قمر والأستاذ جميل دخان. طيب يعني حكينا أنه أنت تمتاز في اللون الطربي صحيح مهندس؟
1: طبعا.
0: فاليوم حكينا من وين إجا حب هذا اللون؟ ليش أنت بتحب اللون الطربي؟
1: أمي بتحبه
0: عنده. يعني معقول ما في عندك أنت رغبة داخلية فيه؟
1: طبعا.
0: ولا شفت أنه أنت مناسب إله فخلص؟
1: هلا طرب فن. اللي مش طرب مش فن.
0: حلو جميل. طيب يعني شايف أنه الموضوع شايف أنه يعني أنت فقط تواجدت في اللون الطربي فقط يعني لأنه هو الفن الحقيقي.
1: هلا كل من غنى في يسموه مؤدي
0: طبعا
1: بيسموه فن الفنان بس بيغني طرب بيغنيش أداء بيغنيش أغاني شعبية.
0: صحيح.
1: الفن شعبي حلو بنحترمه بس الفن كعرب وكبدرسوه
0: هو الطرب طبعا. نعم. يعني بتحب الطرب عشان هيك أنت اخترته.
1: طبعا
0: جميل. أيضا يعني حكيت لي إنه هيك في عندك عرب شفتها مميزة في صوتك وبالتالي أنت اخترت إنه أنت يعني تلجأ للون الطربي.
1: طبعا صوتي مكانه هون بس.
0: طب حلو والله يعني ثقة لطيفة هيك أنا بحب هاي الناس اللي فعلا عارفة شو هي شو قادرة تقدم شو قادرة تعمل فبهنيك حقيقة. طيب اليوم ديش يعني صعب الشغل لحالك؟ انا بعرف انه انت ما يعني حاليا انت قلت لي انه انا بشتغل بس انه يعني بالنسبه للغناء هو موهبه انا اتخذتها. يعني انت هل انت تابع لجهه معينه شغال مع فرقه معينه؟
1: والله لا بس انا مع اصحابي بصراحه.
0: طب هذا الاشي صعب؟
1: طبعا صعب لانه مش اي هسه جميل ما بقدر يعزف مع اي حدا.
0: حلو.
1: صحيح. مستحيل يعزف مع اي حدا ما برضى اصلا. لانه هذا بتلاقيه بلون وهذا ما بزبط.
0: حلو. يعني وانت بالنسبه لك وين كانت الصعوبه؟
1: لما جيت الباند يعني انا وجميل عنده ما شاء الله اخوه يوسف يعني يوسف صديقي زي ما جميل صديقي.
0: حلو.
1: يوسف طبعا مدير يعني مانجر بس هوايته زينا هاوي.
0: طيب اليوم بالنسبه للهاويين في الغناء ومن يهوي الغناء اليوم شو في صعوبات فعلا بتحس انها بتواجههم في يعني في مجتمعاتنا في
1: يعني هون بصراحه لازم دعم صراحة.
0: دعم. هل شايف انه الدعم ينقص للشباب الهواة في
1: الموضوع؟ يا للشباب وللعازفين كمان للأساتذة.
0: ما في دعم؟
1: ما في دعم لا مشتغلين واحنا حسابنا الخاص.
0: حلو. يعني
1: يعني بنتج اغاني اوكي حساب الخاص ما في دعم لا
0: والله. طب مستقبلا بتفكر بتأسيس باند شرقي؟
1: ممكن مع استاذ جميل بس.
0: الله. انا عجبني هذا الشغل ما بيناتهم. حلو ما في حدا مستغني عن الثاني. طيب يعني سبق وقدمت لبرامج مواهب. طب انت عم تحكي انه ما في دعم
1: صراحه لا
0: ما قدمت. طب ليه ما انت عم تدور على دعم؟
1: هلا اللي بده يقدم لبرنامج بده يكتشفوه هم يعني انا مش محلي مخلص
0: فيعني خلص انت برايك فاتتهم هاي الخطوه
1: ما بزبطش يعني انا شايف حالي فنان بصراحه
0: والله. طب جميل جدا. يعني قلت لك هاي النقطة حلوة دائما انه البني ادم يكون عارف نفسه وواثق من نفسه بس دائما لما احنا نشوف عنا اغلب حاليا الشباب الهواة اللي بيغنوا ونشوفهم على السوشيال ميديا يعني دائما ما بيلجأوا لبرامج المواهب مش بس كمان حتى يتم اكتشاف مواهبهم بس عشان يوصلوا صوتهم وبيشوفوا انه هاي الجهات داعمة. فشو رأيك في الموضوع؟
1: اشي حلو للشباب اذا كان هدفه حياته بس انه البزنس تبعه يكون فن. اوكي
0: انت مش ما بتحس انه الفن هو مصدر لكسب الرزق؟
1: لا
0: مش متخذه في هذا المنحة.
1: لا ولا بنصح حدا يتخذه.
0: عن جد بالله يعني أستاذ جميل بدي هيك من خبرتك لا. شوي يعني احكي لي هو ما بتحس انه مصدر كسب رزق؟
2: والله شوف يعني من فترة الوضع للشغل الفنانين والله سيء جدا يعني ما في شغل يعني ما يعني احنا مش اكثر من انه بنمارس هواياتنا مش اكثر يعني
0: يعني هل يعني بتحس انه ايش يعني الناس ما عادت حبت هذا الاشي ولا لجؤوا لطرق اخرى؟
2: لا الناس بتحب بس يعني مؤسسات اللي قايمه على مثل وزاره الثقافه وكذا يعني بدعموا الفنان بجزء يسير. يعني انا واحد من الناس اضرب لك مثال.
0: حكينا.
2: انا يعني مصيرتي الفنيه لي 45 سنه بشتغل بالفن من سنه الثمانين
0: ما شاء الله
2: لليوم بجوز بالسنتين ثلاثه يفقدونا نطلع لنا مثلا بحفله بكذا وشو بتاخذي فتافيت يعني ما بدناش نحكي.
0: طيب احكي لي شيء عن برضو عن مسيرتك. يعني انا عارف انك كونك بتشتغل مع المهندس قمر او انتم مجتمعين هيك مع بعض.
1: انا تلميذه.
2: لا لا حبيبي.
0: نعم فانا عشان هيك بدي اعرف.
1: العين لا تعرف على الحاجة بستي.
0: طبعا اكيد ولكن انا
1: اولاده
0: من عارفه ولكن انا يعني حابه كمان اعرف شو مسيرة حضرته.
2: انا يعني انا موسيقي درست بمصر انا من بداية الثمانينات. وعملت عدة فرق يعني فرق على مستوى إربد يعني على مستوى البلد وبشتغل بمحلات مرات بعمان.
0: نعم.
2: بالعقبة بإربد بشارك بمهرجانات موسيقية شاركت مع جامعة اليرموك بعرس سمو الأمير بعزف كمان أنا برضو كعازف كمان يعني مسيرتي الفنية 25
0: ما شاء الله يعني. ما شاء الله.
2: والآن أنا بعمل كمدرس لآلة العود وآلة الكمان في المركز الوطني للموسيقى.
0: جميل.
2: مشارك مع فرقة اسمها دقات في نادي فنانين إربد. وليلي أنا بقعد بمارس هوايتي في مركز اسمه مركز ريم الثقافي في شارع الحصن. بيجوا ناس بحبوا يسمعوا بنغني طرب بيجي الأستاذ أنس بغني لهم أغاني طربية وهي حياتنا هيك.
0: طب بخلاف عن المنح المادي شو في صعوبات برضو برأيك أنت يعني وما شاء الله خبرتك أوسع وأكبر في المجال شو في صعوبات برضو بيواجهوها
2: للفنانين؟
0: غير المادة
2: غير يعني والله مرات يعني طقم أوتار بيخرب لآلته للفنان ما بقدرش يشتري يعني بصراحة.
0: يعني أنا اللي شايفته أنه فعلا اجتمعت الموضوع في منح المال.
2: يعني
0: ولا بحس الناس بتحس الناس بعدها بتحب تسمع وتشوف
2: يعني 100% أنت كيف بدون دعم كيف بدك توقف عجريك وكيف بدك تشتغلي وكيف بدك تأسسي فرقة وكيف بدك تدربي وكيف بدك تنشئ جيل بدون دعم صعب جدا. يعني احنا بنروح بنادي الفنانين 3 سنوات بنعمل بروفات مواصلاتنا بنروح على حسابنا بنحط من جابنا ما فيش دعم اعطونا بجوز حفلتين ثلاث طلع لكل واحد مبلغ بسيط جدا يعني ما بغطنش فنجان القهوة اللي بشرب.
0: طيب اليوم انت بصفتك يعني استاذ كبير في هذا المجال ولك احترامك وتقديرك وجه رسالة اليوم للجهات المختصة والمعنية في هذا الموضوع.
2: يعني رسالتي انا يعني برجو انهم يهتموا بكل الفنان مش بس الفنان بجوز انا مش مسجل في نقابة الفنانين. لا. لانه صار عمري كبير وما بستفدش من النقابة وكذا بس انا معروف يعني في كثير يعني خرجت ناس صاروا دكاترة الان بالموسيقى من طلابي وما شاء الله يعني بتمنى انهم يدعموا ويسألوا عن هالفنان شو ناقصه شو وجعه شو بده حتى انه يضل الفنان مستمر. بمسيرته وبعطائه وكذا.
0: صحيح. وحضرة المهندس يعني احكي لي بس قبل ما احكي لك شو بتوجه رسالة. طب هلا انت حكيت انه انا ما بروح على برنامج مواهب فرضا اجت الفرصة لعندك بتروح؟
1: لا انا بعمل برنامج.
0: انت بتعمل؟ طيب جميل يحكي لي شو بتوجه اليوم رسالة للجهات المختصة وحتى للشباب شو بتقولهم؟
1: هلا انا بالشباب بنصحهم اول شيء
0: نصحهم
1: شوف بزنس له قبل الفن وقبل الهواية وقبل اي شيء بده مصدر رزق. ومعروف مصدر رزق تصحى الصبح لأي ساعة مصحيش الصبح مش والله انا فنان بس على الساعة 1 الظهر ما بزبط ما فيش الارزاق توزع الصبح.
0: صحيح.
1: يشوف بزنس له يعني نحكي منطقية تروح تخطب بنت من أبوها والله شو تسوي ما برضاش يعطي. طب شو شغلك؟ فن بيشتغل يوم 10 بقعد صح؟
0: صح.
1: طب أنت بدك مصدر رزق للدار افرض جاتك ببو مش بدها حليب وبدها أشياء فبالتالي خلي الفن هواية جست.
0: حلو يعني خلوا الفن هواية وبالتالي ابحثوا عن مصادر رزق ثابتة.
1: يا لو مهتمين فينا كفن هم يعني اهتمام أوكي ما عندي مانع
0: بس مش مصدر كسب رزق رئيسي.
1: يا الفن اللي بنحكي عنه فن احنا الطرب. هلا في فنانين اصدقائنا شعبيين بجننوا الشعبي شيء بنحكي عليه انه فقط
0: نعم طربي
1: طربي مش مش مش مستقبل يعني هون بصراحه
0: مش مستقبل
1: يا بده يلاقي شغل له بعدين
0: حلو. طب شو رايكم هيك تسمعونا شيء حكينا كثير يعني صح ولا لا يلا سمعونا شيء
1: تبي يا ترى.

0: الله الله ممتعين والله. يعني أنا بصراحة هيك بكون خلصت الكلام وخلصنا الحديث. شاكرة تواجدكم اللطيف وخفيف لطيف للأمانة ونوعي ومميز جدا. يعني الأستاذ الكبير جميل دخان وأيضا المهندس أنس قمر. أنا مصر أحكي لك مهندس أنس قمر. يعني تشرفنا فيكم حقيقة جدا وجزيل الشكر لتواجدكم. وإحنا أكثر يعني قبل ما أختم الحلقة بتحبوا تضيفوا أي شيء تحكوا أي شيء
1: تحكي شيء
2: لا ما ما ما في
0: خلاص نختم. تشرفنا فيكم مرة أخرى.
2: نختم ببقصة بسيطة
0: أكيد طبعا رح نختم. شاكرة لكم مشاهدينا ومستمعينا يعني استماعكم ومشاهدكم الكريمة. نلقاكم إن شاء الله يوم الخميس بحلقة جديدة من برنامج شوفي ما في. رح أترككم مع يعني الفنانين في حلقتنا لليوم يسمعكم هيك إشي بسيط ودمتم بأمان الله إن شاء الله.

0: مستمعينا الكرام،
1: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة إربد وما حولها.
2: الله

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني QR.

0: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.
1: يرموك فهم.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء، تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

shout!

0: الشعب
1: الله حيهم عاش شكرا حيهم.
2: من التميز بدأنا وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء، تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني QR.

تفيض بنور على سحرك تصحيني مفروشة بورد وزهور تزينها رياحيني تتسابق بقلب سطور أحاسيس اللي توحيني مشاعر مشاعر ما تقف بحدود من نهلك

0: اسمعونا على الأولى في الشمال يرموك أف أم 105.7.
1: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم.
2: يرموك فم 105.7.
3: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته، سبحان الله خضوعا لعظمته. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره. الله أكبر، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها يا الله فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها يا رب سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها يا ذا الجلال وجهي، يا أرحم الراحمين.

ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي.

شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

هو صنعة الله الذي سواك، والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. قل للطبيب تخطفته يد

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

0: اسمعونا دايما على يرموك.
1: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.

الملكة رانيا العبدالله المعظمة تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي بالاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء. تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بالتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني QR.

Krachtum.

حبا ويومات في جرح جديد والعين حلفت لي حبك ما تنام كل ما انت بعيد يوم القلب محبا ويومات في جرح جديد والعين حلفت لي بحبك ما تنام كل ما انت بعيد وبقالها سنين في حلاوتك وايامها جمالك وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك حرام تبعت لي خيالك وتسوق على عيني دلالك حرام تبعت لي خيالك وتسوق على عيني دلالك كان مالي بس

خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السمعالي. طولت البعد عليا ومليت بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السمعالي وعيني قد ايه

தின்னோ.